0: بسم الله الرحمن الرحيم. المسلمين الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت جمعتكم بذكر الله والصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه إذاعة المكلا، ومنها نفتتح إرسالنا الإذاعي ليومنا الجمعة 18 من شهر محرم لسنة 1448 هجرية، الموافق للثالث من شهر يوليو من العام 2026 للميلاد. البداية دائما مع خير الكلام، آية عطيرة من كتاب رب العالمين بصوت القارئ المقري الشيخ سعد الغامدي، وما سيتيسر له من سورة النجم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع المقري الشيخ سعد الغامدي، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة النجم. أجدد التحية والترحاب بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت في مستهل افتتاح إرسال الإذاعي لهذا اليوم المبارك، يوم الجمعة. مستمعينا، يطيب لي أن أستعرض وإياكم مواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان عش مع الصحابة. في 9:30 دقيقة صباحا نوافيكم بعناوين الأخبار. بعدها مباشرة تستمعون إلى حلقة من برنامج أسرتي جنتي. في تمام 10:00 صباحا نستمع إياكم إلى حلقة مسجلة من برنامج الدين والحياة. في 11:00 ظهرا نوافيكم بعرض الأنباء، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. أما في 11:15 نفتتح معكم الفترة الدينية، ونبدأ أولا بالقرآن الكريم للمقري الشيخ محمد صديق المنشاوي وما سيتيسر له من سورة الكهف. عند 11:49 ننتقل بكم في بث مباشر من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا، لنقل لكم من هناك آذان وخطبتي وصلاة الجمعة. في 12:40 تستمعون إلى الحلقة 15 من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية. في 1:00 ظهرا نوافيكم بموجز للأخبار، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 1:05 تستمعون إلى برنامج المكلا أميرة العشاق. في 1:45 نستمع إياكم إلى حلقة من برنامج كلمتين. في تمام 2:00 تماما نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الجمعة. عند 12:30 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين. في 13:00 نكون مع إعادة لبرنامج من رحيق العمر. في 13:12 ننقل لحضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا. في 13:30 نكون مع المسلسل اليومي العيادة الفكاهية. في 14:00 نكون مع إعادة لبرنامج ضيافة حضرمية. عند 15:00 نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 15:30 تستمعون إلى حلقة من برنامج أنت والقانون. في 16:00 نستمع إياكم إلى حلقة من برنامج الأرض الطيبة. عند 16:19 ننقل إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب، ثم نستكمل معكم ما تبقى من الأرض الطيبة. في 16:50 نوافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقري الشيخ عبد القادر حسن الجفري وما سيتيسر له من سورة التغابن. وفي تمام 7:00 نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام، كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا ليومنا المبارك يوم الجمعة. أتمنى أن تقضوا معها أجمل وأمتع الأوقات. يصحبكم في نوبة اليوم من أسرة مهندسين الصوت الزميل عبد الحكيم حزاع، ومن إدارة الصيانة والتشغيل الزميل عباس محروس، ومن إدارة الأخبار الزميل صلاح براهم، كما هي التحايا من الزملاء في إدارة الهندسة، وتحية صباحية مفعمة بالمحبة والتقدير من محدثكم محمد رويشد من أسرة المذيعين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع حديث من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. وبحق أن من أراد أن يعرف الإسلام وتطبيق الإسلام والانقياد الحق للإسلام، فليصاحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يظهر لك الإسلام قويا ظاهرا صادقا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. ويصفهم الله تبارك وتعالى فيقول: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. تأمل يا بارك الله فيك ويا بارك الله فيك، كيف وصف ربنا صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، وألزمهم الله وألزمهم كلمة التقوى، وماذا بعد ذلك؟ قال: وكانوا أحق بها. وش بعد؟ وأهلها. هل بعد هذه المنزلة منزلة؟ ويقول في وصفهم تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فطريق الإسلام، طريق الدين، طريق الطاعة والعبادة يا عباد الله، العلم والتعلم. ومن أقرب الطرق وأحسن الطرق وأنت تتعلم دين الله أن تعيش، أن تعيشي، أن نعيش جميعا. بارك الله فيكم مع صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، لنرى الإسلام الحق الصدق، لنرى التطبيق الحق، التطبيق النير المريح الذي يملأ القلوب بالسعادة، يملأ القلوب بالهناء والراحة والطمأنينة. فعيشوا، عيشوا أيها الأبناء، أيها الإخوان، أيتها الأخوات، عيشوا مع سيرتي صحابة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتروا القدوة الحسنة، لتروا السيرة العطرة والنماذج القوية في الإيمان والإسلام وحب الرحمن. الله الله، بارك الله فيكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به بمحمد عليه الصلاة والسلام فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. دعك من المغالطة، دعك من المخادعة، إن كنت تريد الله، إن كنت تريد فضل الله، إن كنت تريد رضا الله، إن كنت تريد الخير من الله والتوفيق والسداد من الله والحفظ والكلاءة من الله، لا طريق، لا طريق والله إلا هذا الدين، لا طريق يا عباد الله ويا إماء الله إلا طاعة الله. فاحذروا، احذروا شياطين الجن وشياطين الإنس، احذروا أعداءكم، احذروا حسادكم وحساد نعمتكم. ثم وأنا أختم أقول إن هذا الدين أوامر ونواهي، هذا الدين وعد ووعيد، لا تحسبنه يا عبد الله ويا أمة الله مجرد كلام، هذا قول ويتبع القول العمل ويتبع القول الفعل. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، طاب جمعتكم بكل خير من إذاعة المكلا. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار. قرار جمهوري بتعيين رئيس لجامعة الضالع. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يصدر قرارا بتشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية. وزير الزراعة والري والثروة السمكية يشارك في جلسة مستديرة بعنوان الحوكمة من أجل الزراعة الذكية الشاملة والمستدامة. وزيرة التخطيط تبحث مع مؤسسة فريدريش إبرت تعزيز الشراكة ودعم أولويات التنمية في اليمن. وزير الأشغال يرأس اجتماعا لمجلس إدارة صندوق صيانة الطرق. وكيل حضرموت الجيلاني يشهد الحفل التخرجي التوديعي لخريجي جامعة الأحقاف للعام الجامعي 2025-2026. وكيل المحافظة الجيلاني يرأس اجتماعا موسعا مع قيادات السلطة المحلية بمديريات ساحل وهضبة حضرموت. لجنة البلدة تطلع على خدمات فريق ساند التطوعي للسحب والإنقاذ وتشيد بجهوده الإنسانية. الوكيل بارباع يطلع من الوكيل الجهوري على خطة تدخلات مؤسسة الناصر لتأهيل الأستاذ الأولمبي بسيئون. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قدمت إلى حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الجمعة. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشراتنا القادمة. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. مستمعين الأفاضل، مستمعي هذا الأثير المتميز أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في إشراقة متجددة ونفحة عطرية طيبة نلتقي فيها على بساط المحبة والإخاء. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بكم مجددا عبر أثير برنامجكم أسرتي جنتي، لنبحر سويا في رحلة فكرية وثقافية جديدة، نقطف من خلالها زهور المعرفة ونستلهم منها العبر والدروس التي تلامس واقعنا وتنير دروبنا وتملأ أيامنا بالطاقة الإيجابية والتفاؤل والأمل. فيا مرحبا بكل عين ترقبنا وبكل أذن تصغي إلينا. أهلا بكم في هذا الفضاء الإعلامي الذي يجمعنا بكم على الخير ويتجدد معكم وبكم في كل حلقة لتناول موضوعات تهم حياتنا اليومية وأسرنا ومجتمعنا. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب.

مستمعين الأفاضل، يكمن سر الحياة في حركتها، وتتجدد الروح حين تكسر قيود الرتابة والروتين لتنطلق في سعة أرض الله الواسعة، باحثة عن لحظة صفاء تجمع القلوب وتعيد للنفوس بهجتها ونشاطها. فيا مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء متجدد يجمعنا على الود والخير عبر أثير برنامجكم أسرتي جنتي، لقاء نفتش فيه سوا عن أسرار السعادة بوسط بيوتنا، وكيف نكسر الروتين والملل ونخلي أيامنا وعلاقاتنا مع أهلنا وأولادنا مليانة حيوية ونشاط. في برنامجنا هذا نحن نتذاكر سوا كيف نحمي هذا الوطن الصغير اللي اسمه الأسرة، لأن تجديد الطاقة داخل البيت ولما شمل العائلة في أوقات الفرح والراحة هو اللي يخلي سفينة الحياة تمشي في أمان وبركة من غير ما تقرقها هموم الشغل ومشاغل الحياة. في حلقتنا اليوم بنفتح صفحة مبهجة وجميلة، صفحة تهم كل صغير وكبير بوسط البيت، وبنتكلم عن حاجة تروح عن النفوس وتجلي الهموم وتقرب القلوب من بعضها. حديثنا اليوم هو عن السفر والتنزه وأثرهم العظيم في تجديد روح الأسرة والمجتمع. مستمعينا، ايش يعني السفر والتنزه في سياق الأسرة؟ الكثير من الناس يظنون أن السفر والتنزه هو بس مخاسر فلوس وفخفخة، أو إنها حاجة ترفيهية ما لها داعي نقدر نستغني عنها. لكن الحقيقة أن التنزه والخروج مع الأهل هو حاجة أساسية لتوازن الإنسان النفسي والأسري. السفر والتنزه وإنك تأخذ أهلك وعيالك وتخرجون من ضيق الجدران وروتين البيت والعمل إلى ساعة أرض الله، تروحون البحر مثلا أو الجبل أو القرية، تبتعدون عن الشاشات والنت وتجلسون سوا جلسة صدق، تضحكون وتتكلمون من غير قيود. هو باختصار استثمار في الذكريات الحالية اللي بتجلس محفورة بقلوب عيالك طول العمر. وإذا جينا نشوف أثر السفر والتنزه على الأسرة، بنلاقي إنه الترياق السحري لكسر الروتين القاتل. البيت اللي يجلس دايم في نفس الدوامة، شغل مدرسة طبخ وتنظيف، يصيب الجفاف والملل والعصبية. لما يأخذ الزوج أهله في رحلة بسيطة، حتى لو كانت نزهة خفيفة على شاطئ بحر المكلا أو ليلة في ديرة هادئة، هنا تذوب الضغوطات والتوترات بين الزوجين. الأبناء في هذا الرحلة يكتشفون والديهم بشكل ثاني، يشوفون أبوهم هو يضحك ويلعب معاهم مش بس يوجه ويحاسب، ويشوفون أمهم وهي سالية ومرتاحة من هم البيت، وهذا الشيء يعزز الروابط الأسرية ويخلق جو من الأمان والثقة بالنفس عند الأولاد والبنات. وعلى مستوى المجتمع، السفر والتنزه ينشر ثقافة السلام والتعارف والمحبة بين الناس. الإنسان لما يسافر ويتنقل يتعرف على ناس جديدة، يشوف طباع مختلفة ويتسع عقله وفكره. التنزه في الأماكن العامة والحدائق يخلي المجتمع حي ومتنفس، تتقارب فيه العوائل ويتعلمون عيالنا سلوكيات الذوق العام، كيف نحافظ على نظافة بلادنا وكيف نحترم خصوصية الآخرين في أماكن التنزه. السفر يجدد نشاط الأفراد، والإنسان لما يرجع من رحلة ترفيهية يرجع لعمله لمجتمعه بطاقة جديدة، بإنتاجية أفضل وبنفسية مقبلة على الحياة والخير، عكس الإنسان المنغلق اللي ما يشوف إلا جدران بيته وشغله فيصيبه الإحباط والضيق. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، نحصل المنهج العظيم اللي ما جاء ليحرم على الناس متعة الحياة، بل حث على السفر والتأمل في ملكوت الله وجعل فيه فوائد دينية ودنيوية. الله سبحانه وتعالى دعانا في القرآن الكريم في آيات كثيرة للسير في الأرض والتفكر. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، صدق الله العظيم. والسفر في الإسلام هو بوابة لطلب العلم وصلة الأرحام والترويح عن النفس بالإباحة والخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه أصحابه ويوجهنا للراحة وتجديد النفوس، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. وعلمنا الإسلام إن الأهل لهم حق في الفرح والمرح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق السيدة عائشة رضي الله عنها ويمازح أهله، وكان يخرج للبادية ويتنزه، وجعل نفقة الرجل على أهله وعياله في فسحتهم وراحتهم من أعظم النفقات أجرا عند الله إذا احتسبها العبد لإسعاد بيته. مستمعين الكرام، وقد عرفوا الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن في السفر والتنقل سبع فوائد، وأن الجلوس في مكان واحد يبلل الذهن. فالإمام الشافعي يصف فضل السفر والتنقل بكلماته المشهورة: تغرب عن الأوطان في طلب العلاء، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد:
تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. وهناك حكم عربية قديمة بليغة تقول: الحركة بركة والماء الراكد يفسد. فالإنسان مثل الماء، إذا جلس في مكانه من غير حركة تبلدت أفكاره وضاقت نفسه، وإذا تنقل جرى وتجدد وصفاء. وقال الحكماء: سافر تجد عوضا عمن تفارقه. فالسفر يفتح لك عيونك على نعم الله اللي كانت غافل عنها، ويخليك تشتاق لبيتك وأهلك وترجع لهم بقلب جديد. ويقول العارفين إن التنزه في الطبيعة يغسل غبار القلق من الروح، والبخل بفسحة الأهل هو بخل بالسعادة والدفء الأسري. مستمعين الكرام، حابب أقول لكم كلمة سديدة: لا تحرموا أنفسكم وأهليكم متعة الترويح والتنزه بحجة الظروف أو ضيق الوقت. التنزه مش لازم يكلف ملايين ولا يحتاج ضائرات. الفكرة هي اللمة الحلوة والضحكة الصافية بوسط الطبيعة وسعة الأرض، حتى لو بشاهي وبسكوت. جودوا على عيالكم بأوقات تجمعكم سوا بر البيت، واسمعوا منهم ولعبوا معهم. فالعمر يمر والعيال بيكبرون، وما يبقى لهم ولكم إلا هذه الذكريات الحالية والمواقف الجميلة. دعوتنا لكم: خططوا لفسحة قريبة مع أهلكم، واكسروا روتين الأسبوع، وخذوا أولادكم وبناتكم ليتنفسوا ويشوفوا جمال أرض الله. خلوا الفرح والتجديد يملأ بيوتكم من اليوم وطالع. شوفوا كيف النفسيات بتتغير والبركة بتنزل عليكم إن شاء الله.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة وصفة ضمن برنامج أسرتي جنتي. وصفتنا اليوم هي جيلي كيك. المكونات: كيك رول جاهز بنكهة الفراولة، 2 باكت جيلي بنكهة الفراولة، كوب حليب سائل ساخن، علبة قشطة قيمر. وزن العلبة 250 جرام. طريقة التحضير: قطعت الكيك رول وصفيت القطع بوعاء مغطى بنايلون لاصق. خلطت ظرفين الجيلي مع كوب الحليب الساخن باستخدام الخلاط الكهربائي، وأضفتهم فوق القشطة وخلطتهم باستخدام الخفاق الكهربائي. صبيت الخليط فوق الكيك ودخلت البراد ليلة كاملة قبل التقديم، ويقدم للضيوف بألف هنا وعافية عليكم.

بك في لمسة خاطر. نصل اليوم إلى محطة جديدة لنحتفي بتلك القلوب التي أضاءت عتمة أيامها بالصبر وكسرت قيود عجزها بالعمل. جئنا لنضع لمسة وفاء على خاطر كل إنسان قرر أن يكون أقوى من ظروفه وأن يبتسم في وجه الصعاب رغم الأثقال التي يحملها. نحن هنا لنذكرك بأن كفاحك الصامت هو أعظم رسالة تقدمها للعالم، وبأن النور الذي تسعى إليه ليس بعيدا، بل هو ينبع من إيمانك العميق بأن مع العسر يسرا، وبأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. تمر على الإنسان لحظات يشعر فيها أنه في مفترق طرق، حيث تتزاحم عليه الذكريات المريرة والاحتياجات المادية وضغوطات الحياة اليومية. قد تشعر في لحظة ما أنك فقدت شيئا لا يعوض، أو أن حلمك الذي سهرت لأجله بدأ يبتعد عنك. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى وقفة حزم، فالحزن على ما فات هو ضياع لما هو آت. إن أغلى ما تملكه الآن ليس ماضيك، بل هي اللحظة الحاضرة التي تمتلك فيها القدرة على التغيير. التفاؤل الحقيقي في هذه المرحلة هو العمل بذكاء وإصرار. لا تجعل اليأس ينسيك مهاراتك وقدراتك التي بنيتها عبر السنين. عندما تنهض لتبحث عن فرصة جديدة أو تطور من أدائك في مهنتك الحالية، فأنت هنا تجبر خاطرك بأفضل الوسائل. السعي هو الوقود الذي يحرك فتيل الإحباط، فبالحركة تفتح الأبواب المغلقة، وبالإنجاز الصغير تبدأ ملامح النجاح الكبير في الظهور. لا تستهن بأي باب تطرقه ولا بأي فكرة تطورها، فكل جهد تبذله في سبيل العيش الكريم وتطوير ذاتك هو لبنة أساسية في بناء مستقبلك الشامخ. إن البحث الدائم عن التميز والارتقاء بالنفس هو العبادة التي تليق بكل طموح. لا تجعل ضيق الحياة في فترة ما ينسيك عن حلمك الكبير، فالسحاب لا يحجب الشمس للأبد. انظر إلى قصص الكفاح من حولك، ستجد أن العظماء هم من صنعوا من آلامهم آمالا، ومن تعثراتهم درجات صعدوا بها نحو القمة. الله الذي يرى سعيك الدؤوب في مناكب الأرض ويعلم صدق نيتك في توفير حياة كريمة لك ولمن تحب، لن يتركك وحيدا، وسيجعل من تعبك هذا بردا وسلاما وجبرا عظيما لخاطرك. لمسة خاطرنا لك في ختام حديثنا اليوم، ثق أن يد الله تعمل في الخفاء لترتب لك أجمل الأقدار، فاستمر أنت في العمل والسعي بكل ما أوتيت من قوة. كن أنت القدوة في الصبر والإنجاز، وامض في طريقك بكل فخر واعتزاز. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما ممتلئين بالرضا والعمل والأمل بالله.

حياكم الله مستمعينا الكرام في فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. أحيانا يعز علينا أن الأمر قد جاء ممن يعز علينا، فالموجع ليس الضربة وإنما يد من، والجارح ليس الكلمة وإنما من فم من، والموقف ليس قاتلا إلى هذه الدرجة، ولكن الإنسان يتأذى بقدر العشم. يا صاحبي، أول ضربة فأس لا تفتت الشجرة، ما يفت عقدها هو أن عصا الفأس منها. السنبلة لا تتأوه تحت المنجل لأنها لا تأمل منه غير أن يكون قاطعا. تسقط الشجرة أخيرا تحت ضربات الفأس، وتسقط السنبلة بضربة المنجل. السقوط واحد ولكن المشاعر ليست سواء. سقوط الشجرة مصاحب بالخذلان والعقوق. أن يشتفتك من زرعته، وأن تهون على من لم يهن عليك، وأن يحقرك من كنت تغطي وجهه بيدك كي لا تؤذيه أشعة الشمس. أما سقوط السنبلة فشيء عادي جدا، وطقس رتيب من طقوس الحصاد. هكذا كانت العلاقة بينهما وبين المنجل على الدوام، وهكذا ستبقى إلى الأبد. لا شيء موجع إطلاقا. الموجع هو أن تحول القلوب يا صاحبي. الموجع هو التواجه بعد العناق. الموجع أن يبكيك الذي مسحت دمعه، ويكسر خاطرك الذي جعلت خاطره دوما قبل خاطرك. يا صاحبي، موجع جدا ضياع العشم، وأن لا يكون الناس على مقدار قلبك، وأن لا يستحقوا كل هذا السعي الذي سعيته. صدقني، مؤلم أن تركض وتركض ثم تكتشف أنك كنت تركض في الاتجاه الخاطئ، وأنك لم تقترب منهم، وإنما قد ابتعدت عن نفسك. والسلام لك.

يا هلا ومرحبا فيكم حبيباتي إلى فقرة الجمال. اليوم وصلنا لمحطة عميقة جدا وخاصة فيكم بس عزيزاتي، بنتكلم عن السر اللي يخلي الوجه منور حتى بدون إضاءة ويخلي الملامح هادية ومرتاحة مهما كانت الظروف. بنتكلم عن الرضا والسكينة. الجمال حبيباتي مو بس كلمات وألوان، الجمال الحقيقي هو سلام داخلي يخليك تشوفين الدنيا حلوة، وينعكس هذا الشعور على وجهك بلمحة طمأنينة تجذب القلوب لك. خليكم قريبين لأن جمال الروح يبدأ من الداخل. في هذه الفقرة بنسوي قناع التسامح، وهو مخصص لتصفية القلوب من الشوائب اللي تظهر على شكل جحوب أو ضيق. المكونات: نية طيبة زائد قلب متسامح زائد لسان يذكر الله. الطريقة: كل يوم قبل النوم غمض عيونك وقولي سامحت كل من أخطأ في حقي، واتركي حمل الهموم لرب العالمين. ابدأ يومك بكلمة الحمد لله من أعماق قلبك. النتيجة هذا التمرين يريح أعصاب الوجه ويشيل خطوط التوتر من الجبهة ويعطي لعينيك بريق صدق لا يمكن لأي مكياج في العالم إنه يقلده. نصيحتنا اليوم عن الجمال المستدام: القناعة هي الكنز اللي يخليك دايم شبعانة وراضية عن شكلك وعن حياتك. المقارنة هي عدوة الجمال الأولى لأنها تسرق منك فرحتك وتخليك تحسين بالنقص. تذكري أن ربي وزع الجمال والأرزاق بالعدل، فاستمتعي بما عندك وشوفي كيف بيكبر في عينيك وعين الناس. الجمال يبدأ من عين راضية تشوف الجمال في أبسط الأشياء اللي حولها. يقولون الجمال هو أن تكوني راضية عن نفسك كما أنت. السكينة هي اللي تعطي لوجهك هيبة ونوره. لا تخلين ضجيج العالم يسرق هدوئك الداخلي. كل تجعيد بسيطة أو تفصيل في وجهك يحكي قصة صبر أو ضحكة أو تجربة. فكوني فخورة برحلتك. المرأة اللي تعيش بسلام مع نفسها هي اللي تظل جميلة مع كل مراحل عمرها، لأن نور الرضا ما يروح من الموية ولا يذبل مع السنين. وصلنا لنهاية فقرتنا عن الرضا والسكينة. أتمنى تكون الكلمات بردت على قلوبكم اليوم. لا تنسون تبتسمون لنفسكم في المراية وتقولون أنا راضية مقتنعة وأنا جميلة مهما كان. خليكم دائما واثقين، دائما هادين، ودائما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرة جنتي. اليوم حابين نتكلم عن القدوة الصالحة داخل البيت. يا جماعة الخير، عيالنا ما يتعلموا بآذانهم، عيالنا يتعلموا بعيونهم. تقدر تخطب في عيالك ساعات عن الصدق والرفق والكلمة الطيبة، لكن لو شافوك ترفع صوتك على أمهم أو شافوك تقابل الإساءة بالإساءة فكل كلامك بيضيع في الهواء. سكن الأرواح الحقيقي يبدأ لما الأب والأم يكونوا هم النموذج الحي للمحبة والرحمة اللي يتمنوا يشوفوها في عيالهم. لما الطفل يشوف أبوه يبوس راس أمه ويقدر تعبها بيطلع ولد بار وحنون، ولما البنت تشوف أمها تحترم أبوها وتقدر تعبه وتصبر عليه وقت الشدة وتطلع زوجة صالحة وصبورة. إحنا بأسلوبنا وتصرفاتنا اليومية قاعدين نرسم خريطة لمستقبل عيالنا وبيوتهم اللي بيبنوها بكرة، فهل إحنا قاعدين نعطيهم خريطة للحب والسكينة ولا خريطة للقسوة والنكد؟ القدوة يا أحبابي هي إنك تكون أنت التغيير اللي تشتيه في بيتك. تشتي بيت هذا، ابدأ بهدوئك. تشتي عيالك يكونوا بارين بك، ابدأ ببرك لزوجتك وأهلك. تشتي المودة ترفرف على أركان البيت، ازرعها بيدك وبكلامك وبأفعالك البسيطة. تذكروا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وكان خير الناس لأهله، لأنه عرف أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل جدران البيت مش في المجالس والمنتديات. الحياة الزوجية هي رحلة بناء طويلة، والقدوة هي الأساس اللي يخلي البناء هذا صلب ما تهز ريح. لما يشوف العيال إن المشاكل تنحل بالحوار الهادئ مش بالصراخ بيتعلموا فن إدارة الحياة، ولما يشوفوا إن الزعل يروح بكلمة اعتذار وجبر خاطر بيتعلموا التواضع وسلامة الصدر. كونوا لعيالكم الملاذ الآمن والقدوة اللي يفتخروا بها ويقولوا أنا أشتي أكون مثل أبي، أو أنا أشتي أبني بيتي مثل بيت أهلي. في ختام فقرتنا اليوم دعوة من القلب لكل زوج وزوجة، خلوا بيوتكم سكن للأرواح فعلا لا قولا، ازرعوا الحب واحصدوا المودة وكونوا قدوة في الرفق واللين. تذكروا إن الدنيا فانية وما يبقى لنا إلا الأثر الطيب والذرية الصالحة اللي تدعو لنا بالخير.

0: وختاما مستمعينا الكرام، ألا عش في الحياة رقيق قلب وسافر تلتقي السعد المقيمة، فإن نفائس الأيام تمضي وتبقى الذكريات شذا نعيمة. حبايبي، إن بيوتنا تستحق منا أن نمنحها من أوقاتنا أجملها ومن لحظاتنا أصفاها، فالسعادة لا تحتاج إلى الكثير من الإمكانيات، بل تحتاج إلى قلوب حية تدرك قيمة اللمة العائلية وتصنع من الرحلات البسيطة ذكريات ذهبية لا تنسى. في الأخير نرفع كف الدعاء أن يشرح الله صدوركم ويسعد قلوبكم ويجعل بيوتكم منبعا للأمن والفرح والمحبة، ويحفظكم في حلكم وترحالكم. كل الشكر والتقدير لكم على وقتكم الثمين وطيب الاستماع. نلتقي في حلقة جديدة وموضوع جديد يهمنا ويهم بيوتنا بإذن الله، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم بررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. مستمعين الأكارم، يحتل العلماء في الإسلام مكانة عظيمة، فهم ورثة الأنبياء وحراس الدين ومرشدو الناس إلى الخير، وقد رفع الله شأنهم وربط طاعتهم وتوقيرهم ببيان الحق وميراث النبوة. ونحن هنا في إذاعة المكلا وفي هذا البرنامج على وجه الخصوص حريصون دائما أن نعطي مساحة كافية للعلماء ليقوموا بدورهم في النصح والإرشاد والتوجيه. وفي هذه الحلقة من هذا البرنامج يسرنا أن نستضيف واحدا من أبرز علماء حضرموت واليمن عامة، فضيلة الشيخ العلامة أحمد ابن حسن المعلم، رئيس هيئة علماء اليمن. شيخ أحمد، نقول لك أهلا ومرحبا بك والحمد لله على السلامة، وهذه إن شاء الله زيارة خير ونفع لأهل حضرموت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين جميعا أينما كانوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة فاتحة خير وأن يتبعها زيارات أخرى، بل ويجعلنا نتمتع بالاستقرار في بلادنا.
0: نعم، وهذا
1: نعم، نحن الحمد لله لسنا بعيدين،
0: نعم،
1: ولسنا غريبين في مكان في موضعنا هناك في المملكة العربية السعودية.
0: نعم،
1: ولكننا مع ذلك نحن إلى المكلا وإلى حضرموت وإلى أهلنا، فنسأل الله ألا نحرم من ذلك، ومن زالت عوائق كثيرة، فأسأل الله ألا يبقى أمامنا ما يعيقنا عن الحضور والمجيء والرجوع إلى بلادنا والعيش بين أهلنا وإخواننا ومن نحبه ويحبوننا
0: بإذن الله.
1: وأسأل الله عز وجل أن يكون في هذه الزيارة وفي غيرها أن يهيئ لنا ما نستطيع تقديمه.
0: نعم،
1: من مصلحة، من نصيحة، من توجيه.
0: نعم،
1: لإخواننا جميعا. فالإنسان لا يعيش وحده ولا يعيش لنفسه، وإنما من عنده شيء يستطيع أن يقدمه لأهله ولإخوانه.
0: نعم،
1: ولمن يحبه ويثق فيه، فلا شك أن هذا واجب عليه أن يقدم ذلك. والحمد لله هذا إن شاء الله يعني النية على ذلك والقصد حاصل بإذن الله تعالى متى ما يسر الله لنا. ونشكر لكم استضافتكم لنا في هذه الحلقة من هذا البرنامج، كما نشكر للمستمعين حضورهم واستماعهم، ونرجو أن يكون هذا إن شاء الله بعد هذه المرة، بعد هذه الفترة.
0: نعم،
1: أن يكون يعني مستمرا. والحمد لله في البلاد من يكفي وفي البلاد من يقوم بهذا الواجب، لكن
0: نعم،
1: المساهمة من الجميع، كل واحد
0: طبعا
1: يرغب أن يكون مساهما مع أهله وإخوانه فيما فيه المصلحة والخير.
0: آمين آمين. شيخ أحمد، في مستهل هذه الحلقة، أنتم على دراية تامة بما يعيشه الناس، يعيش المواطن في حضرموت وفي اليمن عامة من ظروف استثنائية، فهل من كلمة توجيهية إرشادية للناس في حضرموت ومن يستمعون إلينا الآن، كلمة من فضيلتكم توجهونها للناس في مثل هذه المناسبة؟
1: مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا شك أن الكل يدرك ما وصل إليه الحال.
0: نعم،
1: والكل يدرك ما عليه الناس، والكل يدرك الأزمة الخانقة التي حلت باليمن عموما وحلت بحضرموت لظروف وأسباب مختلفة.
0: نعم،
1: ولكن سنة الله في خلقه الابتلاء، فالله عز وجل يبتلي الناس، ومن يعني حكم الابتلاء أن يظهر الصابر من غير الصابر، ويظهر المسلم لله والراضي بحكمه من غير من هو ذلك.
0: نعم.
1: فأولا أن لا أحد يقبل ولا أحد يرى ولا أحد يريد أن يعيش الناس هذه الأزمات، وإنما هي نازلة، وهذه النازلة نعتقد يقينا أنها من عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وما يحصل إلا بإذنه، ولا يحصل شيء في الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لكن أيضا ينبغي أن ندرك مرة أخرى أن هذا الذي نزل بالناس إنما هو من جراء ما وقع الناس فيه. قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
0: نعم.
1: فالبلاء والمحنة وأحيانا النوع من التأديب، والله يؤدب عباده الذي يحبهم، أما الذين لا يحبهم فهؤلاء إن أصابهم شيء فهو قمع ومحق.
0: نعم.
1: قال الله عز وجل: يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: نعم.
1: فلا بد أن نميز بين هذا وهذا. فالمؤمن يمتحن، المؤمن يبتلى، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن البلاء ينزل بالناس، الأمثل فالأمثل، وأشدهم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبقى بعد ذلك أولا أننا نتعرف على أسباب هذا البلاء، وما قدرنا من التخلص على التخلص منه من أسبابه أن نقلع عنها.
0: نعم.
1: هذا واحد. الأمر الثاني أن لا نتسخط ونشكو الله إلى خلقه، هذه مهمة.
0: نعم.
1: لأنه أحيانا قد يبتلي الله العبد أن يرفعه، وقد يكون الإنسان كتبت له درجات رفيعة في الجنة لم يصل إليها بعبادته، لم يصل إليها بإنفاقه، في خصال كثيرة من أسباب دخوله وصوله إليها لم تتوفر، فيبتليه الله عز وجل ليرتفع ويصل إلى الدرجة التي كتبت له.
0: نعم.
1: فدائما نطمئن أنفسنا ونطمئن إخواننا أن ما أصابنا من محن، من أزمات، من مضايقات في معيشتنا، في ضعف في دخلنا، عدم التوفير لتوفير ما نحتاجه لكفاية أنفسنا وكفاية عوائلنا وأسرنا، أن هذا كله من الابتلاء. فالواجب أولا كما قلنا أن نعلم أن ذلك أولا وأخيرا هو من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: والثاني أن المراد به الامتحان، والثالث أننا نرضى بما كتب الله لنا، كل ما كتبه الله لنا نرضى ونسلم، ولا يعني هذا أن نستسلم فلا نعمل على دفعه، بل نتخذ الأسباب سواء الأسباب المادية مما في إمكانية أن ندفع. إنسان نزل به الفقر وعنده إمكانية أن يعمل، عنده إمكانية أن يوفر لقمته ولقمة عياله من هنا أو من هناك بالحلال، فهذا ليس التوكل على الله أو ليس الرضا بما كتب الله أن يستسلم ويجلس، ولكن يرضى بالحال هذا ويعمل على إزالته بما شرع الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم. ثانيا ألا يسبب لنا هذا الابتلاء وهذا الامتحان شكوك في قدر الله وفي قضائه سبحانه وتعالى وفي حكمته. ثالثا ألا يكون سببا لافتتاننا، لأن بعض الناس بوجود هذه المحن قد يتلاومون. السبب أنت عباد مثلا، تقول لا بل أنت يا شيخ أحمد أنت السبب.
0: نعم. فالواحد يدفع الأمر. أيوة. إلى الآخر.
1: أيوة. فهذا غير صحيح، الكل قد نكون مشاركين في وجود هذا، لأنه عندنا عمل، هذا مقصر في كذا وهذا مقصر في كذا، هذا واقع في الذنب الفلاني وذاك واقع في الذنب الآخر، وتجمعت كلها كما قال عز وجل: فبما كسبت أيديكم، وقل هو من عندي أنفسكم.
0: نعم.
1: لكن هذا الكلام لا يعني أننا خلاص نجعل الكلام أو ديدننا يقال ديدننا المداومة التلاوم، وكل واحد ينقد الآخر ويلوم الآخر ويعتقد أن غيره هو السبب وأنه لا دخل له في هذا السبب. بالعكس، كل واحد يتهم نفسه قبل أن يتهم الآخرين، ونسلم الأمر لله ونلح في الدعاء، ونلح في الدعاء، لأن الأمور هي عند الله، والله عز وجل قد يبتلينا لينظر منا من يتجه إليه. ففروا إلى الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكل هذا يدفعنا إلى أن نلتجئ أكثر إلى الله، وكل أحد إذا خفته هربت منه، بينما الله عز وجل إذا خفته فررت إليه اقتربت منه.
0: نعم.
1: فلا بد أن يعني ندرك هذه المعاني ونعمل قدر الإمكان على تلافيها. ولا يعني هذا أننا نقول خلاص نرفع اللوم أو نعذر ونبرر للمسؤولين أو لمن يعني قد يكون مقصر في أداء واجبه نحونا. من المقصر مقصر والله بيحاسبه، وأيضا إذا في إمكانية وآلية شرعية لمحاسبته فليحاسب، ما هناك مشكلة. لكن نحن في أنفسنا يجب أن نكون يعني لومنا لأنفسنا قبل أن نلوم الآخرين.
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه الكلمة التوجيهية، تضمنت العديد من النصائح للناس كافة هنا في مجتمعنا في حضرموت. إذن من خلال حديثكم شيخنا الفاضل يتبين ونستنتج هنا أن الفرار إلى الله، الله عز وجل هو الملجأ لنا في مثل هذه الفتن، في مثل هذه المحن، في مثل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها نحن في واقعنا. نعم، أليس كذلك شيخنا؟
1: هذا هو.
0: نعم.
1: هذا هو دائما كلما اشتدت على المؤمن الصادق الأمور وحاصرته الأسباب من يمين وشمال.
0: نعم.
1: فليس له ملجأ إلا إلى الله، ففروا إلى الله.
0: نعم.
1: هذا أمر عام من رب العالمين لكل أحد.
0: نعم. أيضا الشيخ أحمد، لكن قبل أن نوجه السؤال للشيخ أحمد نذكر السادة المستمعين بهاتف الاستوديو 30292 للتواصل مع البرنامج. ضيفنا هو فضيلة الشيخ العلامة أحمد ابن حسن المعلم، رئيس هيئة علماء اليمن. شيخ أحمد، أيضا في ظل هذه المتغيرات، في ظل الثورة المعلوماتية، في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الوسائل تضخ من الأراجيف والشائعات والأكاذيب، يعني أصبح الناس فريسة لهذه الوسائل.
1: صحيح.
0: نعم، لا أقول كل ما يبث
1: كذب،
0: كذب، لكن الكثير مما يبث.
1: نعم.
0: كذب.
1: نعم. نعم.
0: كيف نتعامل مع مثل هذه الوسائل؟
1: أي نعم، والله هذه فعلا مشكلة حاضرة وقوية ومؤثرة في الناس.
0: نعم.
1: وقد أدب الله سبحانه وتعالى في جوانب هذه المشكلة المختلفة. أولا الذين يفترون الكذب، الذين ينشئون الأقوال الكاذبة، الذين يريدون أن يسجلوا سبقا أو أن يسجلوا مشاهدات يكسبون بها شيئا من المال على حساب مصداقيتهم، على حساب دينهم.
0: نعم.
1: على حساب الإرجاف الذي يوصلون الناس إليه والتخويف. نعم. فهذا الذي ينشئ الكذبة ثم يبثها هذا إثمه عظيم عند الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري رأى رؤيا طويلة، ومن ضمنها أنه مر هو وجبريل على رجل ولقى على الأرض ورجل آخر قائم عليه وبيده كلب من حديد يشدق به عينه وأنفه وأذنه وفمه، يشرشر به وجهه، فإذا ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى ويفعل به كذلك، وإذا هذا المكان قد عاد إلى ما كان عليه وطول الوقت وهذا يفعل به هكذا، يعني عذاب من عذاب القبر، عذاب شديد وأليم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ما سببه؟ قال هو الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الأول نحن كنا وكان من قبلنا يقول لك والله يكذب أن يتناقلها الناس وتصل إلى مدى.
0: نعم.
1: معين. أما اليوم قد ظهرت لنا تماما قضية أنها تبلغ الآفاق بمجرد ما يرسلها.
0: نعم.
1: تصل إلى كل مكان.
0: نعم.
1: والكذبة هذه لا شك أن لها أثرها، والناس يعني للأسف الشديد مولعون بقبول، وخصوصا إذا كان الخبر يعني يلبي شيئا في نفوسهم.
0: نعم.
1: فإما أنه يؤذي شخص يعني يكرهونه، أو أنه يبشر بشيء يحبونه.
0: نعم.
1: أو يعني وهكذا. فلذلك في الجانب الآخر، يعني الجانب الأول هو العذاب الشديد والعقوبة الشديدة في البرزخ قبل أن يصل إلى القيامة وقبل أن يصل إلى الجنة أو النار. الأمر الثاني أدبنا الله عز وجل، نحن معاشر المستمعين أدبنا الله تبارك وتعالى فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كيف أنت لما تسمع الخبر هذا ويقال مثلا أن فلان المسؤول أو فلان التاجر أو فلان الذي وصفه كذا وكذا فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فإذا صدقت وبدأت أنت تنقل الحديث وتشيعه والناس يأخذون يعني 10% وإذا به يخرجها 20 وما ندري إلا قد بلغت 100% ويعني كذا يحبون يحطون الحوائج على ال على على الصانع يعني حقيقة يعني. فهذا لا يجوز، لا يجوز أن نسمع لهؤلاء ولا يجوز أن نصدق هؤلاء بمجرد ما تأتينا منهم الأخبار والشائعات، ولا يجوز أن نحكم بما يقولون. واحد يجي يقول لك والله جارك هذا تراك إذا نزلت فرح أظهر الفرح والسرور وضحك في وجهك، بينما لما تقفي نفسه مجرد ما تقفي بدأ يغمز ويلمز ويطعن، فأنت تأخذ في نفسك وربما بادرت أنت بالانتقام. هذا أمر لا يجوز، فالله أدبنا وقال أن تصيبوا قوما بجهالة خوفا من أن تصيبوا أحد بشيء لم يفعله، تعتقدوا فيه شيئا ليس فيه، تعاقبونه على أمر لم يصدر عنه. فلا بد للإنسان أن يتثبت. ومن قبل كان الناس يتكلمون في مجالس محدودة وتصل الأخبار بشكل فردي وقليل، ثم جاءت بعد ذلك الإذاعات وجاءت الصحف. والإذاعات والصحف هي تحت المراقبة، هي ناشئة بأمر الدولة وتحت رقابة الدولة، ومن يخالف يوقف من يخالف يعاقب. لكن اليوم وسائل التواصل لم يعد هناك أي رقابة لأحد عليها، فلم يبقى إلا أن نراقب الله عز وجل وأن نخاف من الله عز وجل وأن لا نحدث بكل ما نسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإذا جاء الخبر لا يجوز للإنسان أنه على طول كل ما جاء خبر نقله وعلى طول عمل له نسخ ولصق وصدره.
0: قد يقول قائل أنا لست صاحب هذا الخبر لكن أنا مجرد ناقل.
1: لا ينقل، يقول أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. صرت أنت كذاب إذا كنت كل ما سمعت شيء نقلته وغير متثبت منه، هذا خطير. ثم في شيء آخر مهم، الرسول الله عز وجل يقول عن بعض من الناس من المسلمين لكن ربما ضعيف إيمان أو بعض المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام والإيمان وهم ليسوا كذلك، يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهنا أمر خطير، ليس حتى لو كان الكلام صدق أيضا عاد باقي معنا فلتر آخر، هل نقله سيضر أو ينفع؟ فإذا قدر الإنسان أن نقل هذا الخبر وهو صحيح لكن نقله سيضر لا يجوز له أن ينقله. أمر ثالث وهو الخطير وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد سنة الله تبديلا. فالإرجاف هو الفرح بالشيء الذي يزعج الناس، حصل خبر راح ضخموا كبروا وقالوا بهارات وقالوا ألوان وقالوا زخرفة عشان يفجع الناس، فهذا يعتبر من المرجفين الذين عناهم الله عز وجل وقال إنهم ملعونين. فننتبه لمثل هذا الأمور. هذه الأيام ينبغي للإنسان أن يقتصر على أقل قدر من المتابعات لمثل هذه الأمور، وأيضا أن يكف لسانه. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة وذكر من يعني من علاجها إلزم بيتك وكف عليك لسانك. فانتبه الإنسان لمثل هذه الأمور.
0: نعم، جزاك الله خيرا شيخنا. هنا جاء في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في هذا الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ما معنى المصيبة هنا؟ المصيبة في الدين،
1: المصيبة في الدين هو أن يشك في أحكامه، أو أن يسلب الرغبة في عبادة الله عز وجل، أو أن يصرف عن طاعة الله، أو أن يقع في معصية الله.
0: نعم،
1: هذا المصيبة في الدين. يعني وإنسان فرضا يعني كان من المصلين، فمصيبته أن يبدأ يتنازل، يتقاعس، يتكاسل، وإذا به أصبح لا يصلي، أو يصلي ويخلي كما يقولون، أو تكون الصلاة عليه ثقيلة. أيضا من المصيبة في الدين أن الإنسان يفقد أمانته، وهذه للأسف يعني موجودة، أن يفقد الإنسان الأمانة. والأمانة لا شك أنها من الدين، من صلب الدين، لأن الأمانة هي يعني أن الإنسان يكون حريص على أن كل ما أوكل إليه، كل ما هو من شأنه، أن يؤديه على الوجه المطلوب. فتجد أن النفوس تضعف، وهناك أمانات، ليس أمانة فقط مجرد الوديعة، أنا أقول خذ هذه دعها عندك وأرجع أخذها منك، بل أمانات كثيرة. أمانات بعض الأحيان تكون بين الإنسان وبين نفسه، بينه وبين أهله، بينه وبين الآخرين، وكل واحد عنده أمانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: نعم.
1: فهذا تضييع الأمانة من المصيبة في الدين، الوقوع في المعصية مصيبة في الدين. فلذلك يدعو الله عز وجل ألا، يعني هو الأصل أن ندعو الله عز وجل ألا تصيبنا مصيبة، لكن هذا مستحيل، ألا تصيبنا مصيبة مستحيل. لا بد أن الإنسان يتعرض لبعض النكبات، بعض الهفوات، بعض الأمور المزعجة والمؤذية، لكن إذا كان ولا بد من وقوعها فلتكن في أمور دنيانا ولا تكن في أمور ديننا.
0: نعم. إذا ذكرتم الأمانة شيخنا الفاضل، لكن بدأ الهاتف يرن، إذا نستقبل مكالمات الإخوة المتصلين. هذا متصل، مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا أبو رامي.
2: يا
0: اهلا وسهلا ابو رامي، تفضل.
2: والشيخ تمام ان شاء الله.
0: الشيخ احمد بن حسن المعلم، تفضل.
2: وش اخباره؟
0: هو يسمعك الان. نعم.
2: وش اخبارك يا
1: عزيزي؟ بخير بخير الحمد لله، اللهم لك الحمد.
2: والله يا حبيبنا ما تمديع عند الله وعندكم انتم، ما تمديع عليكم
0: لازم. نعم نعم.
2: ما
0: بيعني
2: عليكم بكل صدق. نعم ما تمديع عليكم لان ماشي معنا.
0: نعم نعم. اذا جابها ابو رامي يعني بطريقه
1: على البلاط
0: على سليقته. نعم. شكرا ابو رامي، جزاك الله خير.
2: الله يحييك.
0: اذا هو يعني الناس تنظر الى العلماء ان نظره المراقب لهذه الاوضاع، لاداء الناس، لاداء المسؤولين.
1: نعم. اولا نحن نقول هذا شيء طيب جدا.
0: نعم.
1: واحسان الظن بالعلماء.
0: نعم.
1: وانهم هم الذين يمثلون الناس.
0: نعم.
1: وهم الذين يقفون في مقدمتهم، وهم الذين يعملون لتحقيق مصالحهم أو دفع المفاسد عنهم. هذا يعتبر شيء طيب.
0: نعم.
1: ونسأل الله أن يكون العلماء عند ظن الناس بهم
0: إن شاء الله،
1: عند حسن ظن الناس بهم. ونحن على كل حال الإشكال الآن أن العلم لم يعد فعلا محصورا في من يعد عالما. التعالم أصبح كبير، وكل واحد يخوض في كل شيء ويدعي أنه يعرف كل شيء، وبالتالي تسع الخرق على الرادع كما يقولون. إنما العلماء الصادقون لا شك أنهم يحسون ويدركون ما يعيشه الناس وما هو موجود، ما ينبغي أن يصلح من هذه الأمور، وبقدر الاستطاعة يبلغون ما يعني يعرفونه إلى حيث ينبغي. فينصحون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فينصحون للعالم.

0: إذاعات كثير منهم مجرد تسجيل موقف.
1: نعم.
0: أنا قد قلت. نعم. لكن لما تجلس مع المسؤول مباشرة هنا ما حد يدري عنك.
1: صحيح.
0: فقضية تسجيل الموقف هنا بعيدة. أنت مباشرة تبلغ الذي تريده إلى من يجب أن يسمعه ويجب أن يطبقه. فهذا هو الواجب. والحمد لله أحس أنه في هذه الأيام أن الباب مفتوح يعني, وليس هناك يعني أبواب مغلقة وكتم وإبعاد, ففي إمكانية للقاء. ونحن إن شاء الله قريبا نلتقي بالمحافظ مجموعة من العلماء ونتدارس معه ونبلغه يعني ما نستطيع من هموم الناس
1: إن شاء الله
0: بإذن الله. فهذا يعني أرجو أن يكون العلماء عند حسن ظن هؤلاء الذين يلقون علينا بالمسؤولية. نعم. نعم. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقوم بهذه المسؤولية
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله. أنتم أهل لذلك إن شاء الله. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الأستاذ عمر بسعيدة.
2: إياك الله يا أستاذ عماد. ونرحب ونقول أهلا وسهلا بشيخنا أحمد حسين المعلم.
1: ونعم بشيخ أحمد. نعم.
2: يا حيابك يا
1: يا أهلا وسهلا. نرحب كلنا, نرحب بالشيخ أحمد.
0: حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وشكرا لكم على هذا الاهتمام وهذا الترحيب.
2: أيوة. عندنا سؤالين يا أخي في الوقف.
1: تفضل يا سلامة.
2: وأنا أتوضح لي يا شيخ أحمد. واحد ما شاء الله ربنا رزقه بالمال.
1: أيوة.
2: ولم يرزقه بالبنين في بداية. نعم. الأمر.
1: نعم.
2: والمال والبنين دي في حياة الدنيا.
1: نعم.
2: وشاف فقام فوقف جزء من ماله قدام يرزق الله سبحانه وتعالى بالأولاد والبنات. وقفوا يعني. وفي الآخر يعني آخرا
1: أوقف ماله لمن؟
0: ليش البر مثلا.
1: نعم. نعم. أيوة.
2: ولكن بعدين في آخر عمره ما شاء الله ربنا رزقه بالأولاد والبنين.
1: نعم.
2: والآن يقول لنا بس يعني يبغى بيسرايع على المال اللي وقفه للمثل هذا. هل يجوز نسمع الأول في الوقف شوف.
1: نعم.
2: هل يجوز أن يترايع والله خلاص بس إذا اللي وقفوا.
1: نعم.
2: غير التوضيح.
1: تمام.
2: النقطة الثانية في الوقف هذا, نحن أجدادنا وأبانا في حضر الموت يعني كانوا يوقفون بيوت. نعم. وأماكن زيارية للمساجد.
1: نعم.
2: ولكن مع الأسف الشديد إن هذه البيوت والأماكن اللي وقفوها أجدادنا وأبانا تعرضت للإهمال والخراب وأصبحت. نعم. البيوت الآن ما هو للكلاب وما هو للذين يقومون بالأعمال اللي تغضب الله سبحانه وتعالى. من المسؤول في ترميمهم؟ من المسؤول في عادة هذا البيوت وعادة هذا الوقف؟
1: نعم.
2: الناس محتاجين. نعم. الآن أنا نشتي إلى الشيخ يوجه نحن ويوجه المستمعين ويوجه الناس المسؤولين على هذه الأوقاف أن باهتمامهم للأوقاف. شكرا.
1: شكرا يا سمر. شكرا.
2: جزاك الله.
1: يا أهل وسهلا. شكرا جزيلا. أسئلة مهمة جدا. السؤال الأول استمعتم إليه, شخص رزق الله عز وجل مال ولم يرزقه البنين فأوقف جزء كبير من ماله لأعمال البر والخير والمساجد وغيرها, لكن في آخر عمره رزق بالبنين, فهل له أن يتراجع عن هذا الوقف؟
0: هناك وجهان في وقف منجز وعندنا يسمونه من مقام الرجل يعني من الآن, فهذا الوقف الذي من الآن إذا قد وقفه وسلمه للموقوف عليهم لا يجوز الرجوع عنه. يعني أنا وقفت هذا فرضا الدكان على مسجد الروضة ومسجد عمر.
1: نعم.
0: وبدأت أدفع إياره أو يعني سجلته في أوقاف هذا المسجد, فهذا هنا لا يجوز الرجوع عنه. الأمر الثاني أن أقول أوصي إذا مت فإن الدار الفلانية أو الدكان الفلاني أو الشيء الفلاني من الأشياء التي توقف وقف لله تعالى على الجهة الفلانية أو على المسجد الفلاني. هذه الوصية ما دام الإنسان حي فيجوز له أن يتصرف فيها, يجوز له أن يلغيها, يجوز له أن يزيد فيها, يجوز له أن يبدلها. قال على هذا المسجد, هذا المسجد انتقل الناس, وهذا معروف الآن في تحولات الناس. الناس كانوا كثافة عند هذا المسجد وهو يحتاج إلى صيانة, يحتاج إلى كذا, يحتاج إلى كذا. فإذا مت فهذا الدكان على سبيل المثال وقف على هذا المسجد, وفي حياته تحول الناس من هذا المسجد.

0: مكان آخر. فهنا يجوز له أن يتراجع، إما أن يتراجع عن الوقف من حيث هو، أو ينقله من هذا المسجد إلى مسجد آخر، أو إلى وجه من أوجه البر الأخرى.
1: نعم.
0: ما دام أنه مجرد وصية، لأن الوصية لا تثبت إلا بالموت. إذا مات الإنسان لا يجوز بعد موته أن تبدل وصيته، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
1: نعم.
0: هذا بعد أن تثبت هذه الوصية. إذن نفرق بين هذين الأمرين.
1: نعم.
0: نفرق بين كونه وقف وقفا منجزا،
1: نعم،
0: وبدأ في تنفيذه، وبين وصية إذا مات. فالأول لا يجوز التراجع عنه، والثاني يجوز له التراجع ما لم يتوفى.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني للأخ عمر يقول: أجدادنا أباؤنا كانوا يوقفون للمساجد ولأعمال الخير، يقول الآن الوقف يتعرض للإهمال، فمن المسؤول عن هذا الإهمال؟ هل هناك توجيه من فضيلتكم للناس في هذا الجانب؟
0: نعم، هذا نحن ذكرنا الأمانة قبل قليل.
1: نعم.
0: وهذا من الأمانة في رقاب من أوكل إليهم القيام على هذه الأوقاف.
1: نعم.
0: وبعض الناس يضع ناظرا معينا يعني يقف على هذا الوقف.
1: نعم.
0: يعني على ما قالوا الأولين مربعة، خلى دكان.
1: نعم.
0: وإلا كذا، والوصي عليه ابن فلان، ثم من بعده أولاده أو الراشد من أبنائه أو أولاده، فهذا خلاص المسؤول هو الوصي، عليه أن يراعي هذا الوقف.
1: نعم.
0: وهناك حالة قد تقع حتى على على على مال الإنسان الحر، يعني ليس الذي ليس بوقف، كما الشان يعني مثلا هذا الآن بيوت المكلة القديمة كان الناس مهتمين فيها، ساكنين فيها، يعني يصلحونها يراعونها، سواء منها ما كان حقا لهم أو ما كان وقفا أمانة في أعناقه.
1: نعم.
0: وكانوا يقومون عليها. فهنا إن يعني حصل مثلا انتقال وتركت هذه الأوقاف وترك الحق أيضا، يعني العمارة دي هي هجرت سواء الموقوف منها والذي هو لا يزال ملكا لذرية هذا الواقف.
1: نعم.
0: فهنا يعني لا يلام الإنسان، لأنه لا يعني مش معقول أنه بيقول لا والله خلاص أنت العمارة هجرتها تركتها أنت حر، بس الوقف لازم ترجع تصلح. نعم، الواجب أنه يفكر في أنه إذا عوض العمارة أن يعوض الوقف كما عوض العمارة.
1: نعم.
0: بل وإذا أراد أن يبيع، وهذه نقطة مهمة عندكم هنا خصوصا في حارات
1: في المحل القديم.
0: أيوة. نعم. يعني يوقف من العمارة دكان، يوقف. نعم. من العمارة مربعة كما يقولون.
1: نعم.
0: أو طابق معين، ثم يريد أن يبيع، لا يقبل المشتري أن يشتري عمارة ويبقى فيها وقف، ما يقبل هذا. إذن كيف الحل؟ الحل أن نقيم العمارة كاملة ونقيم المكان الموقوف، فإذا بعنا كم نسبة قيمة المكان الموقوف، نسبة مثلا 5% 10% من قيمة العمارة، هذه القيمة نبدلها، نأخذ بها وقف آخر في مكان آخر لا يزال الناس يستعملونه، لا يزال الناس يستفيدون منه، يؤجر، يكون له دخل، فلا يطمس ولا ينهى.
1: نعم.
0: ولا نعطل مصالح الناس بسبب هذا الوقف.
1: نعم.
0: ولا ننصح اليوم نصيحة، لا ننصح أن أحدا يبني عمارة ويقول الدكان الفلاني وقف من هذه العمارة، لا ننصح. إذا يريد وقف يضع له وقف مستقل.
1: نعم.
0: حتى لا يعرقل على ورثته.
1: صحيح. نعم.
0: ويؤذي الآخرين.
1: نعم.
0: فيجمع هذا الوقف، يمكن أن نتعارف مثلا 10 أسر 5 أسر عندهم أوقاف، فيجمعون هذه الأوقاف ويشترون بها عمارة أرض شيء يبقى وقف للجميع.
1: نعم.
0: فهذا حل من الحلول.
1: نعم صحيح. فإذا اشترى شخص عمارة فيها وقف، إذن يلزم المشتري الآن أنه يستمر هذا الوقف.
0: نعم، إذا رضي نعم. إذا رضي ببقاء الوقف على ما هو عليه
1: نعم.
0: فإنه يلزمه أن يمشي الوقف كما كان في نعم. زمن البائع
1: نعم. لأنه قبل أن يشتري
0: بهكذا
1: نعم.
0: أما إذا لم يرضى فعلى البائع أن يقدر كما قلنا قيمة نعم. الوقف وينقلها إلى مكان آخر.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل من الحلقة الماضية الأخ المتصل حسين شنبور من الحامي، بقي له سؤال من الحلقة الماضية، يقول الشك بعد الفراغ من العبادة هل هي قاعدة شرعية وما المقصود بذلك؟
0: نعم هي قاعدة شرعية. إنسان صلى وانتهى من صلاته وسلم، بعد السلام جاءه الشك، هل أنا صليت ثلاثا أم صليت أربعا، هل أنا سجدت سجدة واحدة أم سجدت سجدتين، هل أنا قرأت الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية أو لم أقرأها. هذا المقصود بالشك بعد الفراغ من العبادة، هذا الشك لا عبرة به، هي قاعدة صحيحة ومطبقة، وإلا فالشكوك عند بعض الناس كثيرة وتجده يفرغ من هنا ويبدأ من هناك. فبعد ما يسلم وينتهي من الصلاة إذا جاءته هذه الشكوك لا عبرة بها.
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذا حديث شيخ أحمد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. فالسائل أولا يسأل عن صحة هذا الحديث
0: نعم.
1: ثم هو يسأل عن معنى الحديث.
0: صحة الحديث، الحديث صحيح ثابت نعم. يعني من درجة القبول سواء حسن أو صحيح
1: نعم.
0: ثابت ويعني يعمل به. والأمر الثاني هو ترغيب في هذين العملين
1: نعم.
0: في البر وفي الدعاء، في الدعاء،
1: الدعاء، الدعاء، الدعاء،
0: في الدعاء وفي البر. وقوله يرد القضاء، القضاء هناك قضاء، في قضاء أصلي محكم في اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير
1: نعم.
0: وفيه قضاء ينقل إلى الملائكة، يعني إن حصل كذا فعلوا كذا، إذا نعم. إذا دعا فيكون الأمر كذا نعم. هنا هذا هو المقصود به، أنه يدفعه الدعاء. أما القضاء الأساس الذي في اللوح المكتوب هذا المحفوظ فهذا لا يتغير ولا يتبدل، لكن الذي يصل إلى الملائكة والذي هو بأيديهم وفي ما يمكن أن ينفذوه هنا يتدخل الدعاء نعم. وقد يكونوا عازمين أو يفهمون من أمر الله أنه يفعل كذا وكذا، فإذا جاء الدعاء تحول ووقف هذا العمل. البر أيضا يعني نفس الكلام، يزيد في العمر، الإنسان عمره الأساسي هذا لا يزيد ولا ينقص
1: نعم.
0: لكن قد يعني يوحى إلى الملائكة بأن فلان يعيش كذا وكذا، فإذا حصل منه البر أو يقال يعني يعيش 60 سنة إذا بر أبويه، وإلا فإنه ينقص أو نحو ذلك، فهنا يأتي الدور أن البر يزيد في العمر. وبعضه يقول هو يزيد في العمر من ناحية البركة، السنين هي السنين، يعني كتب له 60 سنة أو 40 أو 90، لكن هذه 40 في مقام 90 أو في مقام 70 من السنين، من حيث أن الله بارك فيها وأنجز فيها من الإنجازات وأعطى فيها من العطاء ما لا يعطيه الآخرون في 60 و70 سنة.
1: نعم سبحان الله
0: نعم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. نأخذ اتصال جديد. مرحبا.
2: ألو.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وحيا الله شيخك الشيخ صالح بكرمان.
1: حياك حياك، تفضل. من معنا؟
2: معك عبد الله بن من دعاء.
1: تفضل يا عبد الله.
2: بس أرجوك لا تقبل التلفون حتى أسمع السؤال، ما عندي راديو.
1: تفضل.
2: إذا واحد عنده أخ من الأب وعنده أخ من الأم، هل يجوز لأخيه من الأم أن الزوج يقتل من الأب؟
1: عنده أخت من الأب،
2: عنده أخ من الأب وعنده أخت من الأم،
1: أخ من الأب
2: أخت من الأم،
1: أخت من الأم.
0: نعم إذا كان ليس بينهما علاقة، هذا أخوه من الأب والمرأة هذه لا علاقة لها بهذا الأب، وليست أخت أخيه، أخته فقط وليست أخت أخيه، تمام. وكذلك هو يعني أخو هذه المرأة من أمها وأخوه لا علاقة له بهذه بأم هذه المرأة، فهي ليست أخته، فيجوز أن يتزوج بها لا حرج.
1: نعم واضح يا عبد الله.
2: شكرا.
1: يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أيضا هذا سائل الشيخ أحمد يقول: شخص صلى مع الإمام مسبوقا إلا أنه سلم مع الإمام ظنا منه أنه أتم الصلاة، نبهه الشخص الذي كان بجواره أنه بقيت عليه ركعة وقام وأتى بهذه الركعة، في هذه الحالة هل عليه سجود سهو؟
0: نعم
1: إذا أتم الصلاة.
0: نعم يجب عليه سجود السهو لا شك.
1: نعم. أيضا هذا السائل يقول: هل من السنة أن أقص أظافري يوم الجمعة أم يجوز أن أقصها في أي يوم؟
0: لا، ليس قص أظافر مخصص في يوم دون يوم آخر. نعم. بل في أي يوم، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مدة لا يجوز تجاوزها.
1: نعم.
0: أما بالنسبة للأيام فليس هناك حديث صحيح يدل على أن القص يكون في الأربعاء أو الثلاثاء أو الجمعة، ما في شيء من هذا.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم، كيف شخكم عليكم؟
1: يا أهلا وسهلا، من معنا؟
2: أبو ياسر.
1: أبو ياسر تفضل.
2: أنا أشتغل في صنعاء.
1: تفضل، الصوت مش واضح، تفضل.
2: نقول لك أنا أشتغل في صنعاء.
1: تشتغل في صنعاء؟
2: ايوه.
1: ايوه.
2: وهي المكلم اسمع كلام طاي في حوش.
1: ايوه.
2: وهذا الشيء مش موجود هناك. وجيت كلام طاي من ناس ملتزمة بالدين يعني.
1: ايوه.
2: لحد هذا الكلام.
1: يعني وضح اكثر شوية ابو ياسر، يعني ايش تسمع كلام؟
0: اصلا هل يوضح للناس او لا؟ كانه
1: نعم.
0: هكذا يا شيخ؟
1: أبو ياسر؟
2: أو أقول لك الكلام باقي مثل يعني كثير أمور مثل تفضل الصحابة مثل مندري إيش مثل.
1: أيوة.
2: كلام بعضه يخذون في المساعد ومندري إيش، نحن عايشين في صنعاء.
1: أيوة.
2: كل ما يخبر في الفيديوهات 90% منه كده أمور صحيح، بس نعم. هذه المشاكل ما بين شمال وما بين وما بين أخوان وما بين قطيعة وما بين هذا كله يسبب هذه المشاكل كثيرة، ولا أحد يتفضل أن يدخل في مشاكل طائفية. هم 35 مليون، يعني 2 مليون، يعني ما في داعي. يعرف كيف حمد أنا أعرف المتوازن، تمام، صح داعي الكلام إن هذا الكلام ده يرد في الواتساب وفي المكائن، والله يقول لك مناظر غير صحيحة يسقطوها على صنعاء أو ده، يعني والشباب الصغار ما يفهمون هذه الأمور يتفهم آخر الكلام.
1: طيب. شكرا يا أبو ياسر، شكرا. نسمع إن شاء الله تعليق من الشيخ أحمد على هذا الكلام.
0: هو يشكو من أنه عايش هناك مع الناس ويعني لا يسمع شيء من هذا الذي يشاع، سواء نعم. في وسائل التواصل أو في مجالس الناس أو
1: نعم.
0: في
1: نعم.
0: فالحقيقة يعني الأمر يعني في جزء منه صحيح وفي جزء منه غير صحيح.
1: نعم.
0: الناس في صنعاء هم الناس الذين نعرفهم منذ أن عرفناهم ومنذ يعني عشرات السنين.
1: نعم.
0: فالناس هم مؤمنون مسلمون كم مثل لا لا لا لا اعتبر إلا أنهم مثلنا أو يعني ربما بعضهم خير منا.
1: نعم.
0: فإنزال هذه الأمور وإنصاد هذه التهم بجميع أهل صنعاء هذا كلام غير صحيح. فمن أهل صنعاء أهل إيمان، أهل سنة، أهل محبة للرسول ولأصحابه.
1: نعم.
0: لكن الحوثة المقتنعون العقائديون الذين قد تمكنت عقيدة الرفض من قلوبهم وصاروا يدعون إليها ويروجونها على طريقة حسين الحوثي ومن معه، فهؤلاء بالفعل يسبون الصحابة ويلعنون أبا بكر وعمر، وعندهم من المخالفات الشيء الكثير.
1: نعم.
0: فينبغي أن لا تأخذنا العاطفة، لا تأخذنا العاطفة فنسب أهل صنعاء كلهم.
1: نعم.
0: ولا تأخذنا العاطفة فندافع عن الجميع ونقول لا يوجد شيء من ذلك. علينا أن نفصل، هناك من يتهم الجميع وهذا غلط كامل، وهناك من يدافع عن الجميع وينفي أن يكون شيء من ذلك وهذا غلط أيضا. فنحن نقول حيث وجد هذا فهو منكر، وهو ليس من عقيدة أهل السنة ولا من عقيدة أهل الإيمان، وإنما هو من قول الروافض ومن عقيدة الباطنية، ويجب على الناس أن يحذروا من أن يتسرب هذا إلى نفوس الأجيال القادمة، لأن الأجيال اليوم يعني كما قال هم 22 مليون مثلا حسب أو قريب من هذا حسب ما يقول هو. فهؤلاء لا شك أبناؤهم في المدارس وفي المحاضن وفي الدورات اللي يسمونها الدورات الصيفية، وهذا لا شك أنه يلقى في هذه الدورات،
1: يدرسون فيها
0: ويورث هذا حتى في المناهج المدرسية غيروا. فلا ندافع الدفاع الكامل عن كل شيء، بل ندافع عن الحق.
1: الأمر في تفصيل.
0: أيوة، ونفصل هذا التفصيل. لا نتهم أهل صنعاء عموما، ولا نتهم الناس وهم قبل ما يجي الحوثي ما في فرق بيننا وبينهم في هذه الأمور. كلنا نعيش مع بعضنا البعض ونتكلم كلاما صحيحا وما في. لكن الحوثي جاء بنزعة رافضية، وهو أيضا من فرقة اسمها الفرقة الجارودية، والفرقة الجارودية لا يختلفون عن رافضة إيران والعراق. فلا بد أن يكون عند المسلمين معرفة بهذا الكلام، فلا نبرئ من هو نفسه يعلن ونبرئه نحن ما يصلح، أو كذلك أن يعني نعمم خطأه على الناس جميعا، هذا أيضا لا يجوز. وقضية أنه قد يحصل يعني شقاق بيننا وأحقاد وضغائن، أبدا، الناس في صنعهم إخواننا، في عدنهم إخواننا، في كل مكان الناس كلهم إخوة، بل وحتى خارج اليمن. لكن من أخطأ ينبغي أن يقال أنه أخطأ بس.
1: جزاكم الله خيرا شيخ أحمد. مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معك سلام عبيد الحمد لله من الحامي.
1: تفضل يا سالم.
3: بالنسبة لبنية في غصيق اطلعوا وصل لهم حادث.
1: أيوة.
3: أحد منهم توفى والثاني يعني حي. يعني هل هو الثاني ده في كفارية؟ لا والله شيء، والله شيء ذنب، والله شيء.
0: ما الذي كان يسوق؟
3: يعني هو صاحب السجل يسوقه.
0: أيوة، أقصد المتوفى يات منه السواق ولا الراكب؟
3: لا الراكب.
0: الراكب متوفى والسواق هو الذي رجع.
3: نعم.
0: أيوة.
3: يعني هو الذنب.
0: أيوة أيوة معروف.
1: هو طبعا. سبق عبر الهاتف.
3: عبر الهاتف.
0: نعم نعم، ما هو مشكلة. أقول أن في هذا الحال لا شك أن المسؤولية على السائق.
1: نعم.
0: فإذا كان السائق تسبب في هذا في يعني في الحادث، فإنه يجب عليه الدية ويجب عليه كفارة القتل، وهي صيام شهرين متتابعين. أما إن كان مثلا هو يمشي في طريقه فصدمه غيره على سبيل المثال، فهنا ليس عليه شيء، عليه أن لا شك أنه يشعر بالذنب مهما كان الأمر، لكن لا يلزمه. والمأمر في الأخير هو يرجع إلى القضاء، فمن حكم القضاء بوجوب الدية عليه لزمته الكفارة. هذا هو.
1: واضح يا سالم؟
3: واضح واضح، مشكور يعني.
1: يا سالم شكرا جزيلا. ايضا هذه سائلة، الشيخ احمد، تقول امرأة اسقطت جنينا لم يكمل الشهرين. لكن ناخذ اتصال جديد. مرحبا. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: قروان من دارة.
1: تفضل يا قروان.
4: اخباركم طيبين؟
1: الحمد لله بخير.
4: الحديث هل هو حديث او هي؟ اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين.
1: اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين.
4: ايوه هذا الاول. والثاني ايش الاداب حق المسطة السيارة والسيكل؟ ايش الدعاء؟
1: دعاء الركوب.
4: دعاء الركوب بالسيارة والسيكل وبالمركبة.
1: نعم. شكرا يا قروان. عندك شيء ثاني؟
4: يا
1: اهلا وسهلا. شكرا.
4: الله.
1: يا اهلا وسهلا. إذن هو يسأل في هذا الدعاء، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: نعم، هذا دعاء دعاء صحيح وثابت في حسب ما أظن الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأن لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالحديث صحيح والدعاء صحيح، والمقصود أنك يا رب العالمين تكفل وتوكل بجميع أموري ولا تكلني إلى نفسي، لأنه إذا وكله إلى نفسه تركه إلى حوله وقوته، ولا حول ولا قوة للإنسان. لكن الإنسان هو بحول الله وقوته، فيكون دائما على يعني تحت رعاية الله، تحت يعني عون الله سبحانه وتعالى. فإذا زال عنه عون الله وزال عنه معونة الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده كما يقول الشاعر. فنحن نطلب من الله عز وجل أن يكون دائما بعونه ومعونته وحفظه معنا، لا يكلنا إلى يجعل حفظنا على أنفسنا. لن نقدر على أن نحفظ أنفسنا ولا أن نقدر ندفع الأشرار عن أنفسنا ولا نجلب الخير لأنفسنا إلا بمعونته سبحانه وتعالى. هذا الناحية. الأمر الثاني قضية الدعاء الركوع. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا دعاء الركوب. فإن كان الركوب ركوب سفر زاد عليه بقية دعاء السفر.
1: دعاء السفر. نعم. جزاكم الله خيرا. ونأخذ اتصال جديد. مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: تحياتي لك ولشيخنا القدير.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا.
5: تحياتي للشيخ. سؤالي يا شيخنا الفاضل. حضرموت. حضرموت معروف أنه غنية بخيراتها وبثرواتها.
1: نعم.
5: ولكنها تعاني من سوء الخدمات.
1: نعم.
5: ومحافظة غنية.
1: نعم.
5: يعني في مقدمة الخدمات هات الكهرباء عقود مرت علينا ونحن نعاني كل سنة أسوأ من سنة.
1: نعم.
5: ما هو المنظور الشرعي من هذا؟ هل نقول خلاص نسكت ونقول هل مكتوب علينا من رب العالمين ونسكت؟
1: نعم.
5: لقاكم بالمحافظ ماذا طلعتم من له وماذا طلع عليكم؟
1: نعم. نعم.
5: ويا ريت خلال إقامتك في السعودية تلتقي بالشيخ رئيس الجمهورية وتطرح معاناة الحضارة على عبادنا حضموت محافظة سلمية وغنية بثرواتها وتعاني سوء الخدمات وفي مقدمة الكهرباء.
1: نعم.
5: وبغيت تلفون الشيخ لو الإمكان بنتواصل معه خارج هذا.
1: طيب إن شاء الله نتواصل في هذا الجانب إن شاء الله. تلفون الأخ الذي سيوصلك إلى الشيخ أحمد إن شاء الله.
0: أنا نفسي والله ما حافظ الرقم.
1: نعم. إن شاء الله سأتواصل معك يا أستاذ عبد الله.
5: خلاص أنا بتصل بك بعدين هذه.
1: نعم نعم. معك رقمي إن شاء الله تواصل معي وبعطيك الرقم حق الشخص الذي سيوصلك إلى الشيخ أحمد إن شاء الله.
5: شكرا جزاكم الله خير.
1: شكرا يا أستاذ عبد الله. شكرا جزيلا.
0: لا شك أنه لا أحد يرضى ولا يقبل.
1: نعم.
0: بهذا الحال الذي عليه الناس اليوم. نعم. حقيقة الكل يعني يشكو، الكل متألم، الكل متأذي من نعم. الوضع الذي عليه الناس.
1: أكيد.
0: وهذا ليس يعني وليد اليوم أو وليد الأمس، هو متراكم يعني منذ فترات طويلة في الحقيقة. وللأسف الشديد أن كل من جاء وجد أمامه صعوبات أو أن لم يكن عنده الإرادة الكاملة لتغيير هذا الواقع أو اصطدم بمعوقات كثيرة. وبالنسبة لكونه نسكت أو لا نسكت، لا لا نسكت، لكن بالتي هي أحسن. يعني مش معنى ذلك أنه إذا تغيرت أو ضعفت الخدمات أو يعني صار علينا هي في جانب الجوانب خرجنا وكسرنا وحرقنا تائرات وقفنا، هذا ما يجوز، وهذا لا يأتي بخير. هذا يؤلب هذا ويجعل في نفس مثلا المحافظ أو المأمور أو الجهة المسؤولة يعني أذية ويقدر ينتقم لنفسه. فهذا لا يحل المشكلة. يحل المشكلة بالتناصح الذي أمر الله سبحانه وتعالى مناصحة ولاة الأمر. وهذه المناصحة ليست مقصورة على العلماء. نعم العلماء قد يكونوا حملهم في ذلك أثقل ومسؤوليتهم في ذلك أكبر. وكما يقول أنه يعني هل التقيت من المحافظ تكلمنا في الكهرباء، تكلمنا في الكهرباء، وهناك حسب ما أسمعنا المحافظ وتحدثنا أن فيه مبشرات بأن الأمور إن شاء الله في طريقها إلى الحل. مشكلتنا البطء، البطء في حل المشكلات. والبطء هذا قد يكون له أسباب، وأحيانا نوع من البرود ونوع من يعني الفتور عند بعض الجهات، وأيضا شيء آخر إنما يكون أمر بيدك أنت المسؤول عنه، تعجل فيه أو لا تعجل.
1: نعم.
0: فيه. ولكن المشكلة أن بعض أو كثير من مشكلاتنا ليست هي في يد المسؤولين المحليين، هي في يد من هو
1: الجانب المركزي،
0: الجانب المركزي أو الجانب الآخر الإقليمي الذي يتعاون معنا.
1: نعم.
0: وليس على المحسنين سبيل. فلذلك على الكل أن يتعاون، وعلينا أن ندعو الله عز وجل أن يحلها. ومن استطاع أن يوصل رسالة صادقة من قلبه ينصح بها المسؤولين فليفعل. وهو النصيحة ليست خاصة بالعلماء، العلماء نعم في المقدمة، لكن الكل علينا أن نتواصى بذلك. وأيضا يعني هناك فرق بين نصيحة وبين مجرد تسجيل موقف. فبعض الناس بيقول أنا وأنا وأنت وعملت وعملت وعملت، كل ما في الأمر أنه يعني هو من حزب معين يريد أن يسجل لنفسه ولحزبه موقف وما عليه بعد ذلك شيء يتحقق أو لم يتحقق، هذا ما ينفع، ولا بل ضرره أكبر من نفعه. وهناك من يريد أن ينصح، سواء كانت النصيحة، وهذا هو الأصل، أن تكون النصيحة بينه وبين المسؤولين برسالة، بجلوس الوصول إلى المسؤول والجلوس معه. وسائل النصح كثيرة، وهي يعني أنجح وأنفع من النصائح المتشنجة، والتي يعني قد تعلن ويكون فيها نوع من فظاظة والغلظة. الله عز وجل لما وجه موسى وهارون إلى فرعون فقولوا له قولا
1: لين،
0: فقولا له قولا لينا. فعلى الجميع أن ينكر المنكر، ولكن بالتي هي أحسن، وليس بالغلظة التي تجعل الطرف الآخر يعني يعاند، وتكون ردة فعله سيئة، بدل أن يعني نقربه نبعده، بدل أن يكون عنده رغبة يصبح فاقد الرغبة في الإصلاح.
1: هو أيضا ذكر ربما هو يرى أنكم بصفتكم تحملون صفة رئيس هيئة علماء اليمن، أن ترتبوا موعد مع الرئيس كعلماء تطرحون له مشاكل حضرموت،
0: هذا في البال، سواء مشاكل حضرموت أو غير حضرموت. حقيقة إذا قلنا رئيس هيئة علماء اليمن فالأمر أكبر من حضرموت حقيقة، هو أوسع. ولكن مع هذا كأحمد المعلم هم حضرموت أكبر من أي جهة أخرى حقيقة، لأنه ابن حضرموت والأقربون أولى بالمعروف. لكن بشكل عام يعني مقتضى هذا المنصب الآن الذي أنا فيه، ويقتضي عليه أن لا أغفل عن أي جهة من جهات اليمن.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حسن المعلم، رئيس هيئة علماء اليمن. سعدنا بتواجدكم شيخنا الفاضل اليوم معنا في الاستوديو في هذا البرنامج المبارك.
0: أسعدكم الله وأدام علينا وعليكم السعادة، ونحن أنا حقيقة أيضا سعيد بوجودي معكم وسماعي لأسئلة السائلين مباشرة، والجواب على ما استطعت الجواب عليه منها، وبالأسلوب الذي أرى أنه إن شاء الله أنفع وأحسن.
1: جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله لا تطول الغيبة شيخنا
0: بإذن الله، بإذن الله
1: عن حضرموت،
0: كل يتمنى هذا. وأنا في المقدمة والله، في المقدمة والله ما عدنا، شوف الآن نحن على الهواء ولا خلصنا؟
1: لازلنا على الهواء.
0: لا أقول نحن هناك في خير حقيقة وفي نعمة، وجونا غير الجو الذي تعيشونه أنتم. لكن والله رغم هذا كله أن الحنين إلى البلاد والبقاء بين الأهل ومن نعرفه ويعرفوننا ونحبه ويحبوننا ونثق فيه ويثقون فينا أحب إلينا، ولو عشنا حتى في هذا الحر وفي هذا هذه العوائق التي يعيشها الناس. فلا شك أن الرغبة موجودة، وإن شاء الله تزول بعض العوائق التي لازلنا ما يعني نحس بها ونرجع إلى البلاد، وهذه هي الأمنية
1: إن شاء الله. إن شاء الله،
0: الله يحفظك،
1: جزاكم الله خيرا. كما أشكركم أعزائي المستمعين على التواصل مع البرنامج، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج أسامة جابر، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

0: الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.
1: يملأ الأرض عبيراً وندى دين الحياة منبع الإيمان.
0: إعداد وتقديم عماد.

0: المستمعون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وطابت جمعتكم بالمسرات. هذه إذاعة المكلا ومنها نوافيكم بعرض أنباء الحادي عشر ليومنا الجمعة. صدر أمس القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور عبد الفتاح قاسم ناصر الشعيبي رئيسا لجامعة الضالع، ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس قرارا بتشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية. ويأتي تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي للمكونات والقوى الحضرمية واستجابة للحاجة إلى توحيد الصف الحضرمي وجمع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في إطار جامع يعزز الحوار والتنسيق ويعمل على توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا التي تهم حضرموت ومستقبل أبنائها وبناء رؤية مشتركة لمستقبل حضرموت بما يحفظ هويتها ومكانتها ويعزز دور أبنائها في رسم مستقبل حضرموت والمشاركة الفاعلة في مختلف الاستحقاقات الوطنية انطلاقا من قيم الشراكة والمسؤولية والعمل المؤسسي. وقد تضمن قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 100 لسنة 2026 بشأن تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية اللجنة التحضيرية، وبعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وبهدف توحيد الصف وتنسيق الجهود وتكاملها لبناء رؤية حضرمية متوافق عليها ولما تقتضيه المصلحة العامة. المادة الأولى: يتم تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية من التالي أسماءهم: سالم أحمد الخنبشي رئيسا، الدكتور أحمد عبيد بن دغر عضوا، أكرم نصيب العامري عضوا، عبد السلام عبد الله با عبود عضوا، عبد الله صالح الكثيري عضوا، محمد عبد الله الحامد عضوا، الشيخ عمر بن حبريش العلي عضوا، طارق سالم العكبري عضوا، ناصر احمد القرزي عضوا، احمد سعيد بن بريك عضوا، عبد الهادي عبد الله التميمي عضوا، نجيب سعيد خنبش عضوا، عصام حبريش الكثيري عضوا، سلطان بن زايد التميمي عضوا، سالم سعيد قمصي عضوا، طارق علي بالخشر عضوا، عوض عبد الله حاتم عضوا، محمد احمد بالطيف عضوا، فادي حسن باعوم عضوا، عبد المجيد سعيد وحدين عضوا، مارينا عوض الجوهي عضوا، وردة منصور النقيب عضوا، سلمى عوض الكثير عضوا، الشيخ يحيى جعفر باجري عضوا، الشيخ صالح محمد باكرمان عضوا، الدكتور رفعت سالم باصريح عضوا، محمد عوض البسيري عضوا، عبد الله الدكتور عبد الله شيخ الكاف عضوا، فؤاد مفتاح راشد عضوا، الشيخ صالح بن حريز المري عضوا، هاني علي البيض عضوا، هشام حسين الكاف عضوا، يسرى عبد الله البطاطي عضوا، حسن سعيد الجابري عضوا، عمر عبد الرحمن باجرش عضوا، وعبد العزيز صالح جابر عضوا. كما نصت المادة رقم 2 من ديباجة القرار بأنه يحق للمحافظ إضافة من يراه مناسبا إلى اللجنة التحضيرية إذا اقتضت الضرورة لذلك. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور سالم أحمد الخنبشي، شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا الحفل التخرجي التوديعي الذي أقامته جامعة الأحقاف لخريجي العام الجامعي 2025-2026 وبحضور عدد من القيادات الأكاديمية والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور. وشهد الحفل تخريج 68 خريجا وخريجة من كلية الإدارة والاقتصاد قسم المحاسبة وكلية الهندسة وعلوم الحاسوب قسم تقنية المعلومات إذانا بانضمامهم إلى سوق العمل والإسهام في مسيرة التنمية. رأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن سالم الجيلاني أمس اجتماعا موسعا بمكتبه في المكلا، ضم مديري عموم مديريات الساحل والهضبة، وذلك في أول لقاء موسع يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين ديوان المحافظة والمديريات ومناقشة أبرز الاحتياجات الخدمية والتنموية والأمنية بحضور عدد من مديري عموم المكاتب الخدمية. التقت لجنة موسم البلدة السياحي 2026 بقيادة نائب رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني، وعضوة اللجنة وكيلة المحافظة لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي أمس بالمكلا، وعدد من أعضاء لجنة مهرجان البلدة السياحي. التقت فريق ساند التطوعي للسحب والإنقاذ في السواحل. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالم باربا أمس بمكتبه بمدينة سيئون على نتائج التقييم الميداني وخطة التدخلات المقررة لتطوير الأستاذ الأولمبي خلال لقائه وكيل المحافظة لشؤون التنمية الأستاذ رياض بن صلاح الجهوري. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم عرض أنباء الحادي عشر. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.

هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعنا الأفاضل، تمهيدا لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا، نفتتح معكم الآن الفترة الدينية ونبدأ أولا بالقرآن الكريم للمقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما سيتيسر له من سورة الكهف.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية فأصبح يقلب

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجد

قال أقرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك

0: بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العلي العظيم. مستمعنا الكرام، أنصتنا وإياكم في الدقائق الماضية للمقري الشيخ محمد صديق المنشاوي، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة الكهف. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعنا الكرام، من برامجنا في 12:40 تستمعون إلى الحلقة 15 من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية في تمام 1 ظهرا، وفيكم بموجز لأهم الأنباء، ثم نكون بعد ذلك مع طائفة الإعلانات. في 1:05 تستمعون إلى حلقة من برنامج المكلا أميرة العشاق. عند 1:05 مستمعين انتقل بكم إلى مسجد عمر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها نور البصائر وحياة الضمائر ونقاوة السرائر، وهي وصية الله للأولين والآخرين. إخوة الإسلام والإيمان، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأنواع من الاختبارات والابتلاءات، والعباد جميعا مفتقرون إلى الله عز وجل في كل أحوالهم وفي جميع شؤونهم. فالواجب على المسلم إذا ابتلاه الله جل وعلا بالسراء والضراء والشدة والرخاء أن يعتمد على رب الأرض والسماء. وجرت عادة الناس إذا نزلت بهم المصائب أن يشكوا حالهم إلى أقرب الناس إليهم، فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، لكن الواجب أن تنزل حوائجك بالله عز وجل، فإن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى توحيد خالص لله ويقين بأن الأمر كله بيد الله عز وجل. الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى أنس بالله وتوكل عليه وانطراح بين يديه. الشكوى إلى الله عز وجل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وتوقع لاستجابة الله جل وعلا. الشكوى إلى الله عز وجل لا إلى المخلوق هي علامة التوفيق والتوحيد. ونحن إذا نظرنا إلى واقعنا لرأينا الغرائب والعجائب في تصرف كثير من الناس، وإذا عرضتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، تشكو إلى هذا المخلوق الذي لا يرحمك كرحمة الله عز وجل. إن الأنبياء والرسل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كانوا
1: يشتكون إلى الله ويدعونه ويتضرعون له سبحانه وتعالى، لعلمهم التام أن الأمور بيد الله عز وجل يصرفها كيف شاء. فهذا أيوب عليه السلام ابتلاه الله جل وعلا بمرض في نفسه، وكم من الناس في هذه الأيام من ابتلي بأمراض متعددة في جسده حتى أنهكه المرض. ذاك ابتلاه الله جل وعلا بالسرطان، وذاك ابتلاه بالقلب، وذاك ابتلاه بالفشل الكلوي، وذاك ابتلاه بالسكري، وذاك ابتلاه بضغط الدم. أنواع وأشكال من الأمراض التي لم يعرفها المتقدمون من آبائنا وأجدادنا. فأيوب عليه السلام ابتلاه الله بمرض حتى نفر منه القريب والبعيد. لبث في مرضه 18 سنة لم يهلع ولم يفزع، بل ألجأ نفسه إلى الله. فلجأ إلى الله عز وجل، وأيوب إذ نادى ربه، نادى ربه الذي يعلم كل نجوى ويسمع كل شكوى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له. بعد 18 سنة استجاب الله جل وعلا له في كشف بلواه وفي شفائه من مرضه. فأين الذين يصبرون صبر أيوب عليه السلام؟ الواحد في هذه الأيام حين يخبره الطبيب بأن عنده ورما، ولكن يحتاج هذا الورم إلى فحص حتى يتأكد هل هذا الورم من النوع الخطير أم ليس كذلك، يقوم ويولول ويبكي ويظن أنه سيرحل من ساعته من هذه الدنيا. لا يا عبد الله، قوي ثقتك بالله عز وجل، فهو الذي يمرض وهو الذي يشفي في لحظة واحدة. ربما تقوم وتتضرع إليه بالأدعية الربانية والأذكار المصطفوية ويزيل عنك هذا الداء ويزيل عنك هذا المرض بإذن الله عز وجل. وهنالك شواهد كثيرة من قبل المخلوقين عندما تضرعوا لله عز وجل أذهب الله عنهم كثيرا من الأمراض. هذا ابن القيم رحمه الله كان مجاورا بمكة، وكانت تصيبه أمراض تنهكه. قال: فكنت أستشفي بالرقية بالفاتحة وبماء زمزم، فأذهب الله عز وجل عني كثيرا من الأمراض التي أشتكي منها. وهذا أيضا نبي من أنبياء الله كليمه موسى عليه السلام يشكو ربه فاقته وافتقاره وفقره، فلما تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مع إنزالك للخير إلي فأنا مفتقر إليك، محتاج إلى كرمك وجودك. لا يستغني الإنسان عن الله عز وجل بأحد من المخلوقين. هذا أيوب عليه السلام كان يغتسل كما في صحيح الإمام البخاري، فألقى الله جل وعلا عليه رجلا من جراد، قطعا من جراد من ذهب، فكان يأخذ هذه القطع الذهبية ويقول: يا رب لا غنى لي عن بركتك. أسقط الله عليه ونذر له بين يديه الله عز وجل لأيوب عليه السلام، وهذا زكريا الذي اشتعل رأسه شيبا ووهن عظمه وكبر سنه وتمنى الولد. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعا ربه أن يهب له ولدا وقد كبر سنه، فاستجاب الله جل وعلا له ووهب له يحيى بعد هذا العمر المديد. لم ييأس هذا النبي وهذا الرسول الكريم من دعاء رب العالمين، لا كحال بعض الناس الذي ربما تنهار عزيمته ومعنويته إذا أخبر أن الإنجاب في حقه صعب، وعليه أو أن الإنجاب في حقه صعبا يأس وتذمر. الواجب على المسلم أن يكون قوي الصلة بالله عز وجل. هذا إبراهيم عليه السلام رزقه الله جل وعلا إسحاق بعد أن بلغ من السن عتيا، حتى أقبلت زوجته تولول فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فلد بعد العقم. إنها قدرة الله، إنها قوة الله سبحانه وتعالى التي لا يقف أمامها شيء. وهذا نبي آخر من أنبياء الله عز وجل ورسله، هذا يونس ابن متى، لما ذهب مغاضبا من قومه وركب السفينة ثم ألقي في البحر فالتقمه حوت وهو مليم، كان في أحشاء الحوت. تأمل أيها المسلم هذه القصة العجيبة التي قصها الله عز وجل، نبي يلتقمه حوت فيظل في داخل بطنه أياما أو شهرا أو نحو ذلك على ما ذكره أهل التفسير، وهو تحت تلاءة الله وعنايته. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. من الذي أخرجه من هذه الظلمات الثلاث؟ من الذي أنقذه إلى البر معافى سليما في حال يخيم اليأس على الغريق فيها؟ لكن لثقته بربه سبحانه وتعالى سلمه الله جل وعلا. وأنت إذا نزلت بك الرزايا والبلايا والمصائب والمعاتب فعليك أن تلجأ إلى الله وأن ترفع كف الضراعة إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن تراه الله بعداء إخوته له فألقوه في داخل الجب، ثم أخذه عزيز مصر، ثم حصلت له المراودة وحصلت له الفتنة من امرأة العزيز عندما رأته شابا جميلا وسيما، فدعته إلى نفسه فأبى عليها، ثم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. من الذي سيصرف عنك كيد النساء؟ من الذي سيصرف عنك ثوران الشهوة التي لا تستطيع أن تدفعها إلا بالإيمان والتعلق بالرحمن. من الذي سيدفع عنك لوعة الشهوة عياذا بالله تعالى؟ فيوسف عليه السلام علم أن هذه الفتنة لن تدفع عنه إلا باللجوء إلى الله، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وأنت كذلك إذا ابتليت بفتنة العشق أو العلاقة الجنسية المحرمة فعليك أن تلجأ إلى الله وأن تتضرع لله عز وجل في أن يبعد عنك هذه الشرور وهذه الأخطار. أنبياء يتوكلون على الله ويلجؤون إلى الله، ما اكتفوا بأنفسهم وقالوا نحن أهل الإيمان ونحن المصطفون من قبل الرحمن، بل لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك نوح عليه السلام عندما تهدده قومه وقد دعاهم إلى الله سنين عديدة فما استجاب له إلا ثلة قليلة، كما قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. هنالك دعا نوح ربه، رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. بعض الأمور تخرج عن قدرة المخلوق، لا يطيقها ولا يستطيع أن يتحملها، فعليه أن ينزلها بالله عز وجل، فهو خير منزول به، وهو خير ملجأ للمستضعفين والمظلومين. أما أنك تشكو إلى المخلوق الضعيف مثلك فهذه هي غاية الجهل. الجهل أن يشكو الجاهل ربه إلى الخلق ويقول أنا تعبان، أنا مريض، أنا حزين، أنا كذا وكذا. توكل على الله حتى يأتيك فرج الله جل وعلا. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: في سامع كل شكوى ورافع كل بلوى، يعلم السر وأخفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنهى، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا هم أنبياء الله ورسوله الكرام يلجؤون إلى الله عز وجل في الشدة وفي الضيق ومع الهموم والكروب، لعلمهم بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فهذا يعقوب عليه السلام حين فقد أصلح ولديه إليه، ثم فقد الولد الثاني، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بث هذا الحزن الذي استولى على قلبه إلى الله عز وجل، لعلمه أن هذه الشدة التي نزلت به لن يكشفها ولن يرفعها إلا الله سبحانه وتعالى. وبالفعل لما شكى حاله إلى الله وسمع الله دعاءه ومناداته، رد الله إليه ولديه بعد غيبة طويلة، رد إليه يوسف ورد إليه أخاه. وهكذا تعمل الثقة بالله عز وجل. وهذا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه حين تشتد به الأمور كان يتضرع إلى ربه، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولما كان في يوم بدر حين رأى الثلة القليلة من أهل الإيمان ونظر إليهم فقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وكان يلح على ربه لأن الأمر جد خطير. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. جاء النداء الإلهي بالاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أيضا حديث آخر في حديث أنس عندما دخل الأعرابي يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، تخيل هذا الدخول وتأمل فيه أن بدويا يتخطى الصفوف ويدخل على رسول الله وهو يخطب من على منبره فيقول: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فترة عند هذا الأعرابي أفضل من كثير من المتعلمين والمتحذلقين: هلكت المواشي وانقطعت السبل وغارت المياه في آبارها، فادعو الله أن يغيثنا. كلمات خرجت من هذا الأعرابي من قلب صادق ورسول الله من على منبره. قال أنس: فرفعت بصري إلى السماء وليس فيها قزعة سحابة، ما فيها قطعة سحاب. قال: فرفع النبي يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فتجمع السحاب فوق المدينة فأمطروا أسبوعا. انظروا إلى سرعة استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه في لحظة. دعا بقلب صادق كان قوي التوكل على الله عز وجل، فأمطروا سبتا أو أسبوعا كاملا. ثم عاد إلى الأعرابي هي الجمعة التي بعدها، فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وغرقت الأشجار، فادعو الله أن يرفعه عنا، يرفع هذا المطر، المطر زاد عن الحاجة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم امسكه علينا؟ قال: اللهم حوالينا لا علينا. اللهم عليك بالضراب والآكام، أنت في المدينة لا تنتفع به، لكن غيرك ينتفع به في الهضاب والجبال والشعاب. قال: فما كاد يشير إلى سحابة إلا ومالت حيث مال النبي بيده، فتحرك بحركة يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا ينبغي يا عباد الله أن نتوكل على الله، فإن الله يعلم حالك ويعلم ألمك ويعلم مرضك ويعلم دينك ويعلم فقرك ويعلم ضيقك، يعلم الله ما في داخلك، فإنه يعلم السر وأخفى. فما عليك إلا أن تتوكل على الله إذا نزلت بك بلية أو رزية أو مصيبة. أول ما تنزل المصيبة أن تنزلها بالله عز وجل حتى يكشفها وحتى يرفعها عنك. نحن نشكو من قلة الصلة بالله عز وجل. سمع الله جل وعلا شكوى خولة هذه المرأة التي كانت تشكو أوس ابن الصامت، خولة بنت ثعلبة، كانت عائشة قريبة منها في حجرة رسول الله، وهي تشكو حالها إلى رسول الله، فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. سبحان الله. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تحاور هذا الجانبي سمعه رب العالمين. فقالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن كان ليخفى علي بعض حديث المجادلة، وهي قريبة منها ويخفى عليها بعض حديثها، لكن الله عز وجل ما خفي عليه شيء من كلامها ولا من شكواها ولا من حديثها. هذا الذي يعطيك اليقين بالله سبحانه وتعالى. والدنيا يا عباد الله قد ملئت بالأكدار وملئت بالمنغصات، تصرف الزمان فيه غرائب، اختلاف الدهر فيه عجائب، توالي المصائب فيه مواعب. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام الأئمة الأعلام ساداتنا ذوي المقام العلي والقدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، ول علينا خيارنا، واصرف عنا أشرارنا. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إن في البلاد والعباد من الشدة والضيق واللأوى ما لا نشكوه إلا إليك يا رب الأرض والسماء. اللهم غزر أمطارنا يا
1: ورخص أسعارنا وأصلح أحوالنا. اللهم اجعل غدنا أفضل من يومنا ويومنا أفضل من أمسنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل الأيام المقبلة أيام خير وبركة للإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: العيادة الفكاهية.
1: العيادة الفكاهية. العيادة الفكاهية بطولة محمد عوض، هالة فاخر، مديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
2: حدثني عن أحدث ابتكاراتك الطبية التي تخدم البشرية.
0: وفقت إلى تجربة هي الأولى من نوعها، سأحققها قريبا إن شاء الله.
2: وما هي؟
0: هي نقل العينين من مكانهما إلى وسط الرأس.
2: وسط الرأس؟
0: نعم.
2: وما الغرض يا دكتور من هذا الانقلاب؟
0: حتى لا يرى الإنسان إلا السماء الصافية والنجوم المتلألئة.
2: بهذه الطريقة لن ينظر الإنسان إلى الأرض.
0: وماذا سيرى في الأرض إلا ما يضيقه من الحفر والبالوعات المفتوحة والقمامة.
2: هذه الفكرة قد لا تصادف التجاوب والنجاح.
0: على الدكتور منا أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح.
2: وهل من جديد آخر؟
0: نعم، أوشكت أن أنقل الأنف من مكانه الحالي.
2: إلى أين يا دكتور؟
0: إلى قفا من نريد.
2: وهل سيوجد من يرغب في نقل أنفه إلى قفا؟
0: كثيرون كثيرون يحبون أن يرحموا أنفسهم من شم رائحة المشاري، ووضع الأنف في القفا يمنع وصول هذه الرائحة.
2: هذه فتوح طبية رائعة. ولكن قد لا يقدر لها النجاح الجماهيري.
0: المهم أن نضع علمنا في خدمة الإنسانية. ثم ماذا ستقولين في الاختراع الثالث؟
2: ما هو؟
0: تركيب معدة من الصلب المرن.
2: هل هناك صلب مرن؟
0: حتى الصلب ينبغي أن يكون مرنا، لأن الحياة تحتاج إلى المرونة.
2: وما فائدة هذه المعدة؟
0: ستكون واسعة إلى أقصى مدى المستطاع.
2: لماذا؟
0: لتتسع لهوة الأكل الذين تضيق معدتهم الطبيعية عن استيعابه.
2: هذه أفكار طبية سابقة لأوانها.
0: المخلص لعينه وعمله ينبغي أن يعمل حساب الأجيال القادمة.
2: وهي أفكار طريفة. وإن بدت مضحكة. الليلة بطني بنجرت من الضحك.
0: رأيت مفعول البنجر ولو على البوم لمجرد ذكر.

0: يا دكتور وبأمانة شديدة.
1: نعم
0: بأمانة شديدة
1: يا سيدي. نعم هل هناك أمانة شديدة وأمانة ضعيفة؟
0: نعم هناك أمانة ضعيفة. هناك من يظل محتفظا بأمانته ضد أقوى المغريات لخيانة الأمانة، ثم لا يلبث أن ينهار فيخون الأمانة ثم يعود إلى الاحتفاظ بها.
1: سيدي أنت تستهلك وقتا في هذه المقدمة، ادخل بنا إلى الموضوع.
0: أنا في صميم الموضوع.
1: وأين هو الموضوع الذي أنت في صميمه؟ ماذا تشكو؟
0: من ضيق صدرك.
1: صدري أنا؟
0: مع أن الطبيب ينبغي أن يتسع صدره.
1: سألعب الساندو ليتسع صدره
0: وأن يطيل باله على مرضاه.
1: تفضل أنا أسمع لك.
0: بصراحة وبأمانة شديدة هذه المقابلة لن تنفع.
1: أية مقابلة؟
0: مقابلتنا هذه الزيارة
1: لن تنفع
0: إطلاقا ولن تجد.
1: إذن لماذا جئت؟
0: لأقول لك
1: إنها زيارة غير مجدية.
0: أنت تسألني لماذا جئتك وتنتظر الجواب. طبعا
1: لا داعي، عرفت
0: ما هو.
1: جئت لتعطل وقتي لتتعدى على حق مرضى يتعجلون الدخول إلي.
0: أبدا ظلمتني بهذا الظن، أردت أن أقول إنها مقابلة لن تنفع.
1: اللهم طولك يا روح.
0: لماذا؟ لأن عندك مرضى آخرين أولى بالوقت، وضميري لا يسمح لي أن أحرمهم من علمك ونبوغك في مهنتك.
1: هل تحب أن أطردهم لأتفرغ لك؟
0: أبدا معاذ الله، كل ما في الأمر أنني أحتاج
1: إلى طول البال وقد طولنا.
0: أحتاج منك إلى وقت أوسع.
1: لماذا؟ هل أمراضك كثيرة إلى هذا الحد؟
0: قد يدهشك أن ليس عندي أمراض،
1: وأنا هنا أستقبل من عندهم أمراض فقط. انتهت الزيارة.
0: الحلم سيد الأخلاق.
1: انتهت الزيارة. لست مستعدا أن أتلقى دروسا في الأخلاق.
0: عفوا عفوا، أردت أن أقول إنني أحتاج إلى تفرغ منك
1: لتسالي لنلعب طاولة.
0: أبدا ولكن للكشف علي.
1: ما دمت سليبا من الأمراض فما حاجتك إلى الكشف؟
0: أحتاج إلى الكشف الدقيق.
1: دقيق؟ الدقيق تجده في المطاعم في المخابز.
0: أحتاج إلى فحص شامل كامل وافٍ.
1: لو أننا بدأنا الفحص الشامل الكامل الوافي منذ دخلت لكنا انتهينا منه.
0: لا لا لا لا، هل عسير علي أن أقنعك وعسير عليك أن تفهم أنني أحتاج إلى موعد آخر تتفرغ فيه لمراجعة حالتي الصحية من الألف إلى الياء،
1: وأضحي بحقوق مرضاي لأتفرغ لك.
0: لا، فليكن في يوم إجازتك.
1: سيدي تحتاج إلى فحص أبجدي من الألف إلى الياء، فهمت؟
0: وهذا لا يقتضي الوقت فقط.
1: ماذا أيضا؟
0: يحتاج إلى أن تنام نوما عميقا في اليوم السابق على الموعد الذي تحدده أنت.
1: وإذا نمت نوما عميقا
0: تتغذى أيضا غذاء جيدا.
1: وفرضنا أنني تغذيت غذاء فاخرا.
0: لا يشترط أن يكون فاخرا، المهم أن يكون مفيدا لجسمك.
1: كل غذاء يفيد الجسم
0: إلا أن يكون غير ناضج أو أن يتعارض مع الحالة الصحية للإنسان.
1: كلام سليم.
0: لهذا أتمنى أن يكون غذاؤك يومها مكتملا للعناصر الأساسية للغذاء.
1: اطمئن أنا أحسن اختيار طعامي.
0: غذاء فيه البروتينات والنشويات والدهنيات والسكريات
1: والأملاح أيضا. ثم ماذا؟
0: ذهنك يا دكتور.
1: ما له هو الآخر؟
0: ينبغي أن يكون صافيا للغاية.
1: الحمد لله ذهني صاف للغاية.
0: حتى تقبل على عملك بشهية وارتياح ودقة.
1: حتى الآن لا أرى لي عملا.
0: بل هو عمل جسيم تتوقف عليه حياة ومستقبل.
1: أما الحياة فعرفناه، فما هو المستقبل؟
0: باختصار
2: باختصار شديد
1: آه.
2: سوف ادفع اي مبلغ تطلبه.
1: تدفعوا لي من اجل ان انام جيدا واتغذى جيدا واصفي ذهني جيدا،
2: بل لتدخل الى عملك وانت في قمة النشوة.
1: اية نشوة؟ هل سأطهر في ملهى ليلي؟
2: بل ستفحصني.
1: رجل سليم مثلك ليس يشكو مرضا ويحتاج الى فحص يحتاج الى تفرغ، وتفرغ يحتاج الى نوم وغذاء وصفاء ذهن.
2: نعم تماما، التقينا الان.
1: وبعد ان افحصك الفحص الجيد، بعد الغذاء الجيد والنوم الجيد،
2: افضل ان يكون النوم قبل الغذاء.
1: ولماذا؟
2: لان النوم بعد الاكل مباشرة قد يسبب لك
1: كابوسا في الاحلام،
2: بل تخمة تعوق الفحص. هل ساعلمك صناعتك لا سمح الله؟
1: ما تشاء. نوم جيد قبل الغذاء الجيد، ها وماذا بعد؟
2: نسيت صفاء الذهن، انه ضرورة.
1: وصفاء الذهن جيد. اللهم قصرك يا روح.
2: ماذا تكون المحصلة؟
1: اية محصلة؟
2: النوم الجيد والغذاء الجيد والذهن الصافي.
1: لا اعرف.
2: لا لا لا لا يا دكتور، انت تمزح.
1: ولماذا امزح ونحن نتحدث حديثا جادا؟
2: اذا فانت تتواضع، كيف لا تعرف؟
1: صدقني صدقني صدقني، لا اعرف ما هي محصلة كل هذا.
2: هذا اعظم ما يحبب فيك من يعرفك، تواضع غير عادي.
1: اقسم لك بالسماء والارض والكواكب والنجوم والبحار والانهار والنبات والجماد، لا اعرف لا اعرف.
2: صادق صادق صادق. فما حاجتك الى الحلف؟ المحصلة يا سيدي فحص ناجح دقيق يؤدي الى نتائج.
1: اية نتائج؟ نتائج الحائط، نتائج مباريات الدوري والكأس، اية نتائج؟ ارحمني يرحمك الله.
2: نتائج الفحص.
1: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يا ساتر يا ساتر، ولماذا هذا كله؟
2: قبل ان اقول لك لماذا، هناك شيء هام اخر
1: يحتاج الى نوم اخر وغذاء اخر وذهن اخر.
2: ابدا، يحتاج الى مراجعة علمية، بل لعلها هندسية.
1: ليس في عملي شيء يتصل بالهندسة.
2: كيف يا دكتور؟ الا تستعمل الات طبية؟
1: استعمل طبعا،
2: مثل السماعة، قياس الضغط، اشعة، ادوات طبية، اجهزة.
1: نعم نعم نعم. هل تطلب لها هي الاخرى، هذه الجمادات الصماء، نوما وغذاء وذهنا؟
2: هون عليك هون عليك، لماذا تفقد اعصابك؟ نحن بحاجة اليك.
1: لم يعد لي اعصاب احافظ عليها ولا ذهن اضمن صفاء.
2: قلت لك انني سادفع اتعابك مهما بلغت.
1: ماذا تريد من اجهزتي وادوات الطبية؟
2: لا اريد منها شيئا، الذي اريد هو الفحص نفسه.
1: الفحص؟
2: نعم، تلزمه اجهزة وادوات جاهزة.
1: هي جاهزة فعلا.
2: في حالتي انا ارجو مراجعتك.
1: كيف كيف؟
2: ما يحتاج منها الى اصلاح، ما ينقصه مسمار او صامولة، ما يحتاج الى تزييت مثلا.
1: اجهزة الطب ستحتاج الى تزييت؟
2: انت ادرى بصنعتك.
1: حاضر حاضر حاضر، سازيتها كلها بزيت نقي مستورد. بل للوصول الى نتائج افضل سازيتها بالسمن البلدي. اخيرا ضحك، لا اخالك الا مأجورا لنرفزتي.
2: ولا اخالك تضيق بالضحك، مع انه كما تقولون بعض الغذاء وبعض الدواء.
1: سيدي سيدي، اتاذن لي ان اسألك، لماذا هذا كله؟
2: لأمر يتوقف عليه مستقبل وحياة أفضل.
1: أرجو أرجو ألا تحمل كلامي على محمل السخرية.
2: ها؟
1: لماذا هذا الفحص بهذه الصورة بهذه المواصفات؟ هل ستطلو إلى الفضاء؟
2: أخطر
1: أخطر أخطر من الصعود إلى الفضاء.
2: نعم سأتزوج.
1: نعم يا خوية
2: سأتزوج.
1: يسم
2: وهذا عندي أمر خطير.
1: ما وجه الخطورة والدنيا كلها لا تكف عن الزواج؟
2: لابد من الاطمئنان على صحتي تماما قبل الإقدام على الزواج.
1: ياخ ياخ الكشف العادي يكفي.
2: يكفي الآخرين الذين لا يكونون مقبلين على الزواج.
1: وطبعا نفس هذا الكشف والفحص بالأجهزة التي رجعت هندسيا سنكرره للعروس.
2: طبعا لابد من الاطمئنان على صحة الطرفين.
1: لابد فعلا.
2: ولست اضيف الى علمك جديدا ان هذا كله كان ابتغاء الوصول الى نسل سليم.
1: ابتغاء؟ مريض من المجمع اللغوي حضرتك؟
2: كان ابتغاء نسل سليم، سليم العقل والبدن.
1: فالعقل السليم في الجسم السليم.
2: ابن حلال لأنك قلت المفيد.
1: وهل هذا القول المفيد وحده هو الدليل الوحيد على أنني ابن حلال؟
2: فما رأيك
1: فيما
2: نبدأ بالكشف على المخ أولا؟
1: لا حاجة إلى الحكم على المخ.
2: كيف؟
1: بعد كل هذا الحوار المرهق أعرف مدى سلامة المخ.
2: متى تملك التفرغ لهذه المهمة؟
1: مهمة فحصك أنت والمدام.
2: إنها لم تصبح مدام بعد.
1: المدام باعتبار ما ستكون.
2: ومن يدرينا أنها ستكون؟
1: هل ستتزوج غيرها؟
2: ستصبح مدام حين تأذن لي بزواجها.
1: ستتعبني كل هذا التعب وتتكبد كل هذه الأتعاب وأنت لم تستأذنها بالزواج منها ولم تأذن هي بعد.
2: بل حين تأذن لي أنت بزواجها
1: أنا؟ وهل أنا ولي أمرها؟
2: لن تأذن لي طبعا قبل أن تطمئن علي.
1: لا أطمئن ولا أطمئن. أنت حر.
2: ما معنى هذا دكتور؟
1: سأقدم لك نتائج فحصك وأنت الذي تقرر.
2: فمتى نبدأ الفحص الذي لا قبله ولا بعده؟
1: بصراحة وأمانة شديدة.
2: نعم تعجبني الصراحة والأمانة الشديدة.
1: ليس قبل إجراء فحص مماثل.
2: ها؟ أمرتبط أنت بفحص آخر مماثل؟
1: فحص لي شخصيا، أشعة وتحليلات وكمبيوتر.
2: ولماذا؟ هل ستتزوج أنت أيضا؟
1: لا، بل للتأكد من سلامتي عصبيا وعقليا بعد لقائك هذا.

0: العيادة الفكاهية.
1: غدا حلقة جديدة، عبد الله احمد عبد الله وحسن عبد الله.
2: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.

0: مستمعنا الكرام، موجز الواحدة ظهرا من إذاعة المكلا، أهلا بكم. صدر أمس القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور عبد الفتاح قاسم ناصر الشعيبي رئيسا لجامعة الضالع. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس قرارا بتشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور سالم أحمد الخنبشي، شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا، شهد الحفل التخرجي التوديعي الذي أقامته جامعة الأحقاف لخريجي العام الجامعي 2025-2026، وبحضور عدد من القيادات الأكاديمية والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور. رأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن سالم الجيلاني أمس اجتماعا موسعا بمكتبه في المكلا ضم مديري عموم مديريات الساحل والهضبة، وذلك في أول لقاء موسع يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين ديوان المحافظة والمديريات. التقت لجنة موسم البلدة السياحي 2026 بقيادة نائب رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجيلاني، وعضوة اللجنة وكيلة المحافظة لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي أمس بالمكلا، وعدد من أعضاء لجنة مهرجان البلدة السياحي. التقت فريق ساند التطوعي للسحب والإنقاذ في السواحل. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بربا أمس بمكتبه بمدينة سيئون على نتائج التقييم الميداني وخطة التدخلات المقررة لتطوير الأستاذ الأولمبي خلال لقائه وكيل المحافظة لشؤون التنمية الأستاذ رياض بن صلاح الجهوري. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا الجمعة. مستمعينا إليكم هذا الإعلان. فقدت على أحد المواطنين بطاقة شخصية إلكترونية باسم عمار صالح عمر بن عيفان. عمار صالح عمر بن عيفان فقدت ما بين جول الشفاء إلى الشرج، على من يعثر عليها الاتصال بهذا الرقم 773-968-132.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
2: بين بحر وجبل وتاريخ حافل بالوفاء وشواطئ ذهبية جميلة وبيوت مطلية بيضاء، هي المكلا عروس البحر وثغر حضرموت العطار.

هلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى الصفراء، يخرجه هندسة صوتية

كانت العلاقة بين المكلا والبحر علاقة قديمة متغلغلة في حياة أهالي المكلا، فقد كان البحر مصدر رزق دائم لا ينقطع ومصدر للحكايات والقصص، كما كان متنفسا لأهالي المكلا يستروحون من خلاله نسمات ندية ترطب متاعب الحياة ومشاقها. وإضافة إلى ذلك، أصبح للبحر عند أهالي المكلا تراث شعبي وفلكلوري تحكي علاقة الإنسان المكلاوي بالبحر، وهذا التراث يتمثل في رقصات شعبية تعبيرية وأهازيج وألحان تراثية يرددها البحارة عند الذهاب للاصطياد أو عند العودة، أو ترددها النساء عندما يعود الصيادون بالرزق. وكان البحر في المكلا يبادل أهل المكلا حبا، فيجود عليهم بالعديد من أنواع الأسماك الشهية التي تشكل جزءا مهما من وجبة الغداء عند أهالي المكلا، حيث يزخر بحر المكلا بأجود أنواع الأسماك. ومن أمثلة هذه الأسماك الموجودة في بحر المكلا: الصرع، الطرناك، الغودة، الزينوب، الثمد، الشروي، العيد، الطبوب، العزاز وغيرها كثير، حيث يتفنن أهالي المكلا في طبخ هذه الأسماك بنكهات وأطباق متعددة.

من مناطق المكلا. وتتعدد مناطق المكلا على طولها وعرضها، ومن هذه المناطق منطقة الريان، وهي واحدة من أكبر المناطق الصناعية في المكلا، حيث توجد بها مصانع كمصنع تعليب الأسماك ومصانع الصلب والإسمنت، كما يوجد بها مطار الريان الدولي، ويمر من خلاله شارع مطار الريان الذي تنتهي عنده حدود المكلا، ويكمل طريقه إلى مديريات الشحر وغيل باوزير، ويتفرع منه خط المكلا صنعاء.

അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഞാനേ നോക്കല്ല. أعزائي المستمعون، من منا لم يسمع أغنيات رافعات الشيادة للشاعر المبدع والرقيق صالح عبد الرحمن المفلحي؟ ولهذه الأغنية الجميلة وكلماتها العذبة الرقيقة وما حوته من صور شعرية رائعة، قصة أوردها الأستاذ محمد معدان في الآتي. كان ديس المكلا متنزها لأهالي المكلا، حيث البساتين والمزارع وآبار المياه والجوابي والسواقي ومدارات الشروحات التي تقام في شعب البادية وجول الديس، الذي استوحى الشاعر المفلحي رائعته الشهيرة رافعات الشيادر، حيث كان الشاعر المفلحي حاضرا كمشاهد للرقص والشرح، فقفزت إلى ذهنه خاطرة شعرية مستوحاة من هذا المنظر، وما كان إلا أن طلب من صاحبه أن يأخذ ورقة وقلما وأن يكتب هذا البيت قبل أن ينساه. وهو مشرجات النواظر بالجفون النواعس والعيون السواحر، عاقفات الجعود الخامرة من غير ساتر، عانك الله يا العاشق على قسوة البيت. ولما عاد الشاعر صالح المفلحي للبيت، جلس في غرفته ينتظر هاجسه الشعري ليكمل القصيدة التي قال مطلعها في عصرية ذلك اليوم. ولما اكتملت الصورة في ذهنه كتب رائعته بعد أن أعاد ترتيبها على النحو التالي: يا لذيك المناظر منظر الغيد ليرتاح له كل خاطر، روح العاشق الشاعر رهين المشاعر، يفرح الزين قلبي إذا نظرته إلى الزين، رافعات الشيادة روحا فوق جول الديس ملقات عاكر. وبعد أيام من ولادة هذه الأغنية الرائعة، التقى المفلحي بالفنان المكلاوي القدير كرامة مرسال وسلمه كلمات الأغنية ولقنه لحنها، فخرجت هذه الأغنية كأروع ما يكون الغناء، متمثلة في الأبيات الرقيقة والوصف الدقيق واللحن الجميل والصوت القوي المبدع للفنان الكبير وابن المكلا كرامة سعيد مرسال. وهكذا أصبحت أغنية رافعات الشيادر من أجمل الأغاني التي غناها العديد من الفنانين. والآن دعونا نستمتع بالاستماع لهذه الأغنية بصوت الفنان كرامة.

حكايات من سجل تاريخ المكلا. وحكاية اليوم أعزائي المستمعون عن حادثة القصر في المكلا عام 1950 ميلادي. ويروي لنا هذه الحكاية الأستاذ والصحفي القدير أحمد عوض باوزير عن هذه الحادثة ويقول: يعتبر يوم 27 من ديسمبر من عام 1950 ميلادي من القرن الماضي، أو ما يعرف بحادثة القصر، علامة مضيئة على درب النضال الوطني اليمني، حيث في ذلك اليوم شهدت ساحة القصر السلطاني في المكلا حشود كبيرة من المواطنين الذين توافدوا من أحياء المكلا منذ الصباح الباكر استجابة لدعوة الحزب الوطني بالمكلا، وذلك للمطالبة بسكرتير وطني للدولة القعيطية بدلا من تعيين أجنبي في هذا المنصب، والذي كان المستشار المقيم والمعتمد البريطاني هو الذي يتحكم في الشؤون الداخلية للسلطنة القعيطية. ولكن القصر السلطاني لم يلقي بالا لهذه الرغبة الشعبية ولا لإجهاض نواة الحركة الوطنية التي أخذت تبرز داخل اجتماعات الحزب الوطني. ورغم ما بذله وفد الحزب المفاوض من جهود في إقناع السلطان صالح بن غالب القعيطي في عدالة المطلب الوطني، إلا أن السلطان اعتبر أن هذه التظاهرة تهديدا له، كما لم يستطع المفاوضون إقناع الجماهير التي صممت على أن لا تغادر ساحة القصر حتى تحقيق مطالبها. وبعد فشل كل المحاولات في تفريق

مك اللاويات. وفي هذه الفقرة عزيزي المستمع سنتعرف على اللخم الجراني المكلاوي، وهو لحم سمك القرش المجفف، ويمتاز بنكهة مميزة وقوية، ويعد مصدرا غنيا بالبروتين والمعادن، وغني بالأحماض الدهنية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، ويعزز الوظائف العقلية، كما يوجد فيه بعض الفيتامينات. ويحضر اللخم بتجفيف السمك بوضع الملح عليه ووضعه تحت أشعة الشمس بعيدا عن القوارض.

تغنى به وقال: قال الفتى الشاعر يحن الراس ع طعم اللخم، ذا قوت بو حضرم هذا يا ناس من سابق زمان، كل من طعم قطعة يخرج لك من أقواله حكم، ريحة يصم راسي يخلينا نكبر اللقم، وبالهنا والعافية على قلوبكم.

من أعلام مدينة المكلا. أعزائي، يظل هناك العديد من البشر في كل زمان ومكان يتركون بصمات واضحة وإرثا إنسانيا يبقى خالدا وتتناقله الأجيال ويصبح صفحات مضيئة من سجل التاريخ. وللمكلا العديد من الأعلام في كافة المجالات، وفي هذه الحلقة سنتعرف على علم من أعلام المكلا وهو الموسيقار المعروف الدكتور عبد الرب إدريس. ولد الموسيقار عبد الرب إدريس في المكلا في 11 من يوليو عام 1946 ميلادي، ثم هاجر إلى الخليج وأخذ الجنسية السعودية. ودرس عبد الرب إدريس الموسيقى في القاهرة وغنى في إذاعة صوت العرب من القاهرة، وحصل عبد الرب إدريس على الدكتوراه من المعهد العالي للموسيقى في القاهرة عام 1988 ميلادي. وسبق له العمل في فترة السبعينات معيدا في المعهد العالي للموسيقى في الكويت. ومن ألبومات عبد الرب إدريس هذا العمر، قلبك معي، طائر بلا ريش، أراقب الساعة، حفلة المكلا، وريح السواحل، وغيرها كثير. ويعتبر عبد الرب إدريس من أبرز الملحنين في اليمن والجزيرة، حيث لحن لكثير من المطربين اليمنيين والخليجيين والعرب، وعلى رأسهم بالفقيه طلال مداح، محمد عبده، سميرة سعيد، راغب علامة، ماجد الرومي، راشد الماجد، نانسي عجرم، أمال ماهر، وعبد الله الرواشد وغيرهم. وقد أصدر كتابا وحيدا بعنوان رسالة رحلتي عام 2023 للميلاد عن هيئة الآداب والنشر والترجمة السعودية.

خلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: Για που είπα! أروى تعالي تعالي تعالي تعالي بالله كشف الصور دي
1: يقل يقل يا قلبي يا قلبي يا قلبي وادي وحصل لصاحبي دي الاسنان وحصل له
0: يا بوي وحصل له قولي وهلقى بنفسه وحصل له وهلقى بنفسه شفتي اسنانه كيف مكسره سودة منعتلي يا حي يا حي عارفه بسبب وادي بسبب القات القات
1: كله ده كله ده اللي في الصور دي لقاه القات
0: يا بوي القات يلقي شكله اكثر من كده يا اختي اكثر شوفي وا مكتوب هنا القات يسبب سرطان الفم ودي شوفي من اخطر اضرار القات على الفم وين بالله عليش لياك سرطان في يتمك بتوكل وعادك
1: شي مكتوب
0: بتموت مكتوب
1: مكتوب عاده هناك
0: وا مكتوب
1: ان القات يسبب ظهور افات فمويه بيضاء
0: ايوه معناته وا
1: مدري بس اسمك
0: عرفونها بواهي
1: يعرفونها بالطلاوه وهي تزايد مفرط في سماكة الغشاء المبطن لجوف الخد وتصنف طبيا كآفة ممكن تتطور إلى سرطان يعني في أمراض مش سرطان مباشر لا في أمراض تبدأ بعدين تتطور إلى سرطان كما هي دي اللي قالوا عليها اللي هي إيش الطلاوة هي دي
0: طلاوة أبت الحلال صبري عني إني بزيدش من الشعر بيت
1: هاتي
0: شفتي القات هودة
1: اللي أخضر ده
0: اللي يسبب هودة المشاكل في اللثة شايفين منها يعني يحصل فيه انقباض وضمور للثة يخليها تتراجع عن الأسنان
1: يعني بعدين بتسقط الأسنان
0: معشي بتتفتفت
1: هودة أيوة شوفيها وده برضو يسبب انكشاف أعناق الأسنان وتسوسها وحساسية شديدة وألم
0: سمعي انتي بعد تقولي لي اعناق الاسنان يبي لي كلام واضح كده مشان نفهمه
1: بدايه السن اللي عند اللثه
0: يعني فوق
1: اللي فوقها
0: اللي اللثه ماسكته
1: ايوه بالضبط
0: هو ده اعناق الاسنان يقولون له يوبوي شي هي ما اعناق الاسنان لا الا تسوس شي فيه هوده وانت لا تقولي له اعناق
1: هم قالوا هو كده في التوعيه مش حتى في الصور شي قدام ايش مكتوبه
0: يوبوي يعني هي الاعناق هي اللي تسبب التسوس من هود الشق تسوس
1: لا كل الأسنان تتسوس من هون تتسوس بعدين يعني يدحب يمشي يصير لا باقي الأسنان
0: إذن كل علة يا بنت الحلال وابوها معاد البرد
1: الله
0: بوها القات
1: صح الأول قال كل علة وابوها البرد مدحين
0: لا مدحين إلا القات يا خلق الله بتعدوا عن القات
1: ما بغاو
0: حد من أهلش أنت يخزن
1: لا
0: ما حد
1: فول
0: نيشي فيه خزن منها ود عمي ود عمي كل يوم شد قملان ودروسه سودة
1: ويوم يتكلمون تفتفون كده مدري كيف
0: ويتفتفون لا حتى خزبه يتفتف قدامش وشد قملان يعني بحد الليلة
1: أحيانا نشوف مثلا مقاطع من مخادر ولا سهرات في النت في اليوتيوب نحصل سهرة محسنها الرجال يشترح والناس يشترحون كل شيء يظهر ليش واحد بشدقه يخبط الرصة كلها
0: يا بو شفيني ود عمي بطريقة غير مباشرة بدق له
1: دقيته
0: بقول له شفت منظر
1: شوف الصور هنديل خلي يشوفها
0: شو منظر بصور بو هو كما بصوره بخليه يتعقد من أسنانه قد بوها
1: ده منظر مش حضاري قده
0: هذا
1: يؤدي مشاكل الأسنان
0: والله شيء يا خلق الله بتعدوا عن القات ولا تخلونه يدمر أسنانكم صدق
1: ايوه بيجعك هنجعك

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.

مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جمعتكم بكل خير. هذه إذاعة المكلة، ومنها نوافيكم بنشرة أخبار الثانية الرئيسة ليومنا الجمعة. من أنباء هذه النشرة: قرار جمهوري بتعيين رئيس لجامعة الضالع. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يصدر قرارا بتشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية. وزير الزراعة والري والثروة السمكية يشارك في جلسة مستديرة بعنوان الحوكمة من أجل الزراعة الذكية الشاملة والمستدامة. وكيل المحافظة الجيلاني يرأس اجتماعا موسعا مع قيادات السلطة المحلية بمديريات ساحل وهضبة حضرموت. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر أمس القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور عبد الفتاح قاسم ناصر الشعيبي رئيسا لجامعة الضالع. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس قرارا بتشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية. ويأتي تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي للمكونات والقوى الحضرمية واستجابة للحاجة إلى توحيد الصف الحضرمي وجمع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في إطار جامع يعزز الحوار والتنسيق، ويعمل على توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا التي تهم حضرموت ومستقبل أبنائها، وبناء رؤية مشتركة لمستقبل حضرموت بما يحفظ هويتها ومكانتها ويعزز دور أبنائها في رسم مستقبل حضرموت والمشاركة الفاعلة في مختلف الاستحقاقات الوطنية انطلاقا من قيم الشراكة والمسؤولية والعمل المؤسسي. وقد تضمن قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 100 لسنة 2026 بشأن تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية اللجنة التحضيرية، وبعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وبهدف توحيد الصف وتنسيق الجهود وتكاملها لبناء رؤية حضرمية متوافق عليها ولما تقتضيه المصلحة العامة. مادة 1: يتم تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية من التالي أسماءهم: سالم أحمد الخنبشي رئيسا، الدكتور أحمد عبيد بن دغر عضوا، أكرم نصيب العامري عضوا، عبد السلام عبد الله باعبود عضوا، عبد الله صالح الكثيري عضوا، محمد عبد الله الحامد عضوا، الشيخ عمر بن حبريش العلي عضوا، طارق سالم العكبري عضوا، ناصر أحمد القرزي عضوا، أحمد سعيد بن بريك عضوا، عبد الهادي عبد الله التميمي عضوا، نجيب سعيد خنبش عضوا، عصام حبريش الكثيري عضوا، سلطان بن زايد التميمي عضوا، سالم سعيد قمصي عضوا، طارق علي بالخشر عضوا، عوض عبد الله حاتم عضوا، محمد أحمد بلطيف عضوا، فادي حسن باعوم عضوا، عبد المجيد سعيد وحدين عضوا، مارينا عوض الجوهي عضوا، وردة منصور النقيب عضوا، سلمى عوض الكثيري عضوا، الشيخ يحيى جعفر باجري عضوا، الشيخ صالح محمد باكرمان عضوا، الدكتور رفعت سالم باصريح عضوا، محمد عوض البسيري عضوا، الدكتور عبد الله شيخ الكاف عضوا، فؤاد مفتاح راشد عضوا، الشيخ صالح بن حريز المري عضوا، هاني علي البيض عضوا، هشام حسين الكاف عضوا،
يسرى عبد الله البطاطي عضوا، حسن سعيد الجابري عضوا، عمر عبد الرحمن باجرش عضوا، عبد العزيز صالح جابر عضوا. كما نصت المادة الثانية من ديباجة القرار بأنه يحق للمحافظ إضافة من يراه مناسبا إلى اللجنة التحضيرية إذا اقتضت الضرورة لذلك. شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري أمس في الجلسة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان الحوكمة من أجل الزراعة الذكية الشاملة والمستدامة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو حول الزراعة الذكية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما. وأكد الوزير السقطري في مداخلته خلال الجلسة أن الحوكمة تمثل الركيزة الأساسية لضمان ترجمة الابتكار الرقمي والتكنولوجي إلى نتائج ملموسة تخدم المزارعين ولا سيما صغار المنتجين، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور سالم أحمد الخنبشي، شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا الحفل التخرجي التوديعي الذي أقامته جامعة الأحقاف لخريجي العام الجامعي 2025-2026 وبحضور عدد من القيادات الأكاديمية والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور. وشهد الحفل تخريج 68 خريجا وخريجة من كلية الإدارة والاقتصاد قسم المحاسبة وكلية الهندسة وعلوم الحاسوب قسم تقنية المعلومات، إيذانا بانضمامهم إلى سوق العمل والإسهام في مسيرة التنمية. وألقى وكيل المحافظة الجيلاني كلمة نقل في مستهلها تحيات قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مهنيا الخريجين وأسرهم بهذا الإنجاز، مؤكدا أن هذا الحدث يجسد ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية. كما أشاد بالدور الذي تطلع به جامعة الحقاف في تأهيل الكفاءات الوطنية، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم التعليم الجامعي والتخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل. من جانبه أكد رئيس جامعة الأحقاف البروفيسور السيد عبدالله بهارون في كلمته أن الجامعة تسعى إلى إعداد جيل من الخريجين يجمع بين العلم والأخلاق والانضباط ويكون قادرا على الإسهام في خدمة الوطن والأمة، مشيرا إلى وترسيح قيم الالتزام والتميز وخدمة المجتمع. رأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن سالم الجيلاني أمس اجتماعا موسعا بمكتبه في المكلا ضم مديري عموم مديريات الساحل والهضبة، وذلك في أول لقاء موسع يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين ديوان المحافظة والمديريات ومناقشة أبرز الاحتياجات الخدمية والتنموية والأمنية بحضور عدد من مديري عموم المكاتب الخدمية. وفي مستهل الاجتماع نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، مؤكدا أهمية هذا اللقاء الذي يأتي انطلاقا من المسؤولية المشتركة لخدمة أبناء حضرموت ورفع كفاءة أداء السلطة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف المديريات. وناقش الاجتماع جملة من القضايا والاحتياجات الملحة في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والطرق والأحوال المدنية والمصايد السمكية والطاقة الشمسية، إلى جانب استكمال المشاريع المتعثرة وتأهيل المرافق الحكومية وتوفير الكوادر الطبية والإدارية وإنشاء المراكز الصحية والأمنية وحفر الآبار وتحسين البنية التحتية ومعالجة احتياجات المديريات ذات الأولوية. وفي ختام الاجتماع وجه الوكيل الجيلاني
الجيلاني بسرعة رفع الدراسات الفنية للمشاريع والاحتياجات التي جرى استعراضها ومتابعة الجهات المختصة لاستكمال المشاريع المتعثرة والتنسيق مع المكاتب التنفيذية لمعالجة الاحتياجات الخدمية والصحية والأمنية وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، بما يحقق تحسنا ملموسا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. التقت لجنة موسم البلدة السياحية 2026 بقيادة نائب رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجيلاني، وعضوة اللجنة وكيلة المحافظة لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي أمس بالمكلا، وعدد من أعضاء لجنة مهرجان البلدة السياحي. التقت فريق ساند التطوعي للسحب والإنقاذ في السواحل، واطلع الوكيلان الجيلاني والحضرمي من أعضاء الفريق على طبيعة الخدمات والمهام التي ينفذها الفريق في خدمة المجتمع من خلال توفير معدات السحب والإنقاذ وأدوات السلامة واستقبال البلاغات وتقييم الحالات وتحديد نوع التدخل المطلوب والتحرك السريع إلى مواقع الحوادث لتنفيذ عمليات السحب والإنقاذ. وأشاد الوكيلان الجيلاني والحضرمي بالدور الإنساني والتطوعي الذي يقدمه فريق ساند، ووجه اللجنة الجهات المختصة بتقديم التسهيلات اللازمة للفريق ودعم أنشطته، داعيا إلى مواصلة تكثيف الجهود خلال موسم البلدة السياحي لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وخدمة الزوار والمواطنين على حد سواء. النبأ الأخير في هذه النشرة.

0: وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي برباع أمس بمكتبه بمدينة سيئون على نتائج التقييم الميداني وخطط التدخلات المقررة لتطوير الأستاذ الأولمبي خلال لقائه وكيل المحافظة لشؤون التنمية الأستاذ رياض بن صلاح الجهوري. وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء الدكتور مجدي سليمان مطران، استمع الوكيل بارباع إلى شرح مفصل من الوكيل الجهوري حول مخرجات النزول الميداني للأستاذ الأولمبي وأبرز التحديات التي تواجه المنشأة، وفي مقدمتها تراجع جودة العشب الطبيعي وحاجة المدرجات وغرف تبديل الملابس الخاصة باللاعبين والحكام والإداريين لصيانة وتأهيل شامل. واستعرض اللقاء حزمة التدخلات الفنية والخدمية الحيوية التي تعتزم مؤسسة الناصر للتنمية تنفيذها والهادفة إلى إعادة تهيئة الأستاذ الأولمبي وتجهيزه لاستضافة المباريات والبطولات المحلية والوطنية في ظروف ملائمة وتوفير الخدمات اللوجستية التي تضمن استدامة المنشأة وتلبي تطلعات الشباب الرياضي وترتقي بالبيئة الرياضية في مديريات الوادي والصحراء. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الثانية الرئيسة ليومنا الجمعة انتهت. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل صلاح عبد الله ابراهيم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل عبد الحكيم الزاع من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير، مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.

مدينه المكلاف صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، في تمام الساعه 8:30 نكون واياكم مع حلقه جديده من برنامج بريد المستمعين. الى ذلك الحين نستمع اياكم الى اغنيتين. في الاولى يغني عبد الله سالم مخرج مالوم اهل السبب، ومن ثم نستمع الى محمد سعد عبد الله في اعز الناس.

0: المستمعين.
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحاج.
2: أصدقاء البريد والصديقات،
3: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
2: على المحبة من جديد تجمعنا بكم ومعكم حلقة هذا الأسبوع من البريد.
3: فأهلا بكم حيثما أنتم معنا مشاركين،
2: ومرحبا بكم أينما أنتم إلينا الآن مستمعين،
3: وتحية وسلامة وجمعة طيبة.
2: تحية وسلامة وجمعة مباركة.

0: الأصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: مع صديق برنامجنا عمر سالم الخنبشي نبدأ استعراض مساهمات حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين بباقة من المعلومات القيمة التي ضمنها مساهمته لهذا الأسبوع. وفيها يقول صديقنا عمر سالم الخنبشي:
1: تؤلم معدتك عندما لا تتناول وجبة الإفطار،
0: وتصاب الكلى عندما لا تشرب ما لا يقل عن 10 أكواب من الماء في اليوم،
1: وتؤلمك المرارة عندما تستيقظ وتتفاعل مع الغضب،
0: وتتأذى أمعاؤك الدقيقة عند تناول المزيد من الأطعمة الباردة وبدون قيمة غذائية،
1: وتتأذى الإمعاء الغليظة عندما تتناول المزيد من الأطعمة المقلية والدهنية والحارة.
0: ثم يقول صديقنا عمر سالم الخنبشي في سياق مساهمته هذه، يقول:
1: تصاب رئتيك عندما تدخن وتبقى في بيئات ملوثة بالسموم،
0: ويتأذى الكبد عند تناول الدهون المشبعة والوجبات السريعة والمشروبات الكحولية،
1: ويتألم قلبك عندما تستهلك الكثير من الملح والدهون،
0: ويتألم البنكرياس عند تناول السكريات والإضافات الكيميائية بشكل مفرط،
1: وتصاب عيناك عند العمل في ضوء الهاتف المحمول أو شاشة الكمبيوتر في الظلام،
0: ويتأذى دماغك عندما تسمح للأفكار السلبية.
1: ويختتم صديق برنامجنا عمر سالم الخنبشي مساهمته المعلوماتية لهذا الأسبوع ناصحا أصدقاء وصديقات ومستمعي ومستمعات بريد المستمعين قائلا:
0: اعتنوا جيدا بأعضائكم،
1: فحياتكم وصحتكم تعتمدون عليها بل وتهمكم دون أدنى شك،
0: ومنها تتكون أجسامنا الصغيرة، سائلا المولى العلي القدير أن يرزقني وإياكم دوام الصحة والعافية ومديد العمر.
1: آمين يا رب العالمين، آمين. وشكرا لك يا صديقنا عمر سالم الخنبشي على هذه المساهمة.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: في مساهمتها لهذا الأسبوع
1: تقول صديقة برنامجنا جيهان سعيد من جوار الشفاء بالمكلا، تقول:
0: قال ابن القيم رحمه الله:
1: 4 أشياء تمرض الجسم:
0: الكلام الكثير،
1: والنوم الكثير،
0: والأكل الكثير،
1: والجماع الكثير.
0: و4 تهدم البدن:
1: الهم والحزن،
0: والجوع والسهر.
1: و4 يبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته:
0: الكذب والوقاحة،
1: وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور.
0: و4 تزيد ماء الوجه وبهجته:
1: التقوى والوفاء،
0: والكرم والمروءة.
1: و4 تجلب الرزق:
0: قيام الليل،
1: وكثرة الاستغفار بالأسحار،
0: وتعاهد الصدقة،
1: والذكر أول النهار وآخره.
0: و4 تمنع الرزق:
1: نوم الصبحة،
0: وقلة الصلاة،
1: والكسل،
0: والخيانة.
1: وشكرا لك يا صديقتنا من جولة الشفاء بالمكلة جيهان سعيد على هذه المساهمة القيمة.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: وفي مساهمته لهذا الأسبوع يقول صديقنا أبو ورد من حي أكتوبر بالمكلا المهندس زاهي أحمد بن زجر في مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
1: لا تحاول التدقيق في كل شيء، ربما تفهم غلط وتخسر الكثير ممن حولكم بسبب سوء تفكيركم. ثم يقول:
0: الأحمق من الناس يتكلم بما سيعمل،
1: والمغرور من الناس يتكلم بما عمله،
0: والعاقل من الناس يعمل ولا يتكلم.
1: ثم يقول أبو ورد:
0: ليس العيب أنكم لا تسألوا أبدا،
1: بل العيب أنكم لا تسألوا إلا للحاجة.
0: ثم بعد ذلك يختتم صديقنا من حي أكتوبر بالمكلا المهندس زاهي أحمد بن زجر يختتم مساهمته لهذا الأسبوع قائلا: أبو ورد،
1: دائما ستكون هناك قلوب لن تكرهكم مهما أهملتموها،
0: وقلوب لن تحبكم مهما أكرمتموها،
1: فاحسنوا اختيار من تريدون الارتباط بهم من الناس،
0: فالأصدقاء الحقيقيون لا يتغيرون.
1: نحن الذين نتسرع في أن نطلق على البعض أصدقاء بحسن ظننا في علاقتهم بنا.
0: صدقت يا صديقنا المهندس زاهي أحمد بن زجر من حي أكتوبر بالمكلا، صدقت وشكرا لك على هذه المساهمة.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: حي الحارة بالمكلة. تقول صديقة برنامجنا من هناك منار أحمد في مساهمتها لهذا الأسبوع، تقول:
1: خذوا القناعة من دنياكم وارضوا بها،
0: واجعلوا نصيبكم من الدنيا راحة البدن،
1: وانظروا إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل خرج منها بغير القطن والكفن.
0: ثم تقول صديقتنا منار أحمد في ختام مساهمتها لهذا الأسبوع، تقول:
1: لا تجرحوا من هو أكبر منكم سنا ولا تقاطعوه،
0: ذلك لأنكم كما تقول صديقتنا منار، ذلك لأنكم سوف تكونون في مكانه يوما ما.
1: ثم تقول منار:
0: إذا رأيتم من تحبون ابتسموا في وجهه كي يشعر بحبكم له،
1: وإذا رأيتم عدوكم ابتسموا في وجهه كي يشعر بقوتكم أمامه،
0: وإذا رأيتم من ترككم ابتسموا أمامه كي يشعر بالندم،
1: وإذا رأيتم من لا تعرفوه من الناس ابتسموا أينما رأيتموه كي تأخذوا أجر ابتسامتكم تلك.
0: وشكرا لك يا صديقتنا من حي الحارة بالمكلة منار أحمد، شكرا لك على هذه المساهمة الرائعة.
1: ومن حي الحارة بالخيصة مكلانا ننتقل بمسامعكم الآن إلى حي الشهيد خالد بالخيصة مكلانا أيضا، لنلتقي من هناك صديق برنامجنا علي أحمد باصديق الذي يقول في مساهمته لهذا الأسبوع، يقول علي:
0: نحن وأنتم أصدقاء وصديقات ومستمعي ومستمعات بريد المستمعين، نحن وأنتم عائشون في زمن العجائب،
1: فالأمير تكتب فيه قصائد الحزن،
0: والفقير تكتب فيه قصائد الفرح.
1: ثم يقول صديقنا علي:
0: المتعة في الحياة أن تعيشوها على طرائقكم،
1: وليس المتعة في الحياة أن تعيشوها على طرائق الآخرين.
0: ثم بعد ذلك يختتم صديقنا من حي الشهيد خالد بالمكلة علي أحمد بصديق، يختتم مساهمة لهذا الأسبوع قائلا:
1: إنكار الجميل هو أن يكسر الأعمى عصاه بعد أن يبصر،
0: وصحيح أن المياه تعود إلى مجاريها كما يقول صديقنا علي،
1: ولكنها لا تعود صالحة للشرب.
0: صدقت يا صديق برنامجنا من حي الشهيد خالد بالمكلة علي أحمد بصديق، صدقت، وشكرا لك على هذه المساهمة الرائعة.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: وفي حي الشهيد خالد بالخيصة مكلانا نبقى لنلتقي من هناك صديق برنامجنا الفنان المبدع سعيد سالم بازهير
0: الذي كتب في مساهمته لهذا الأسبوع، أبو هشام يقول:
1: من تراكم قراءاتي المعرفية المتنوعة،
0: ومن ذكريات تراكم استماعي الفني متعدد المشارب السمعية،
1: يسعدني أن أقدم لكم من موسوعة الغناء اليمني الأصيل واحدة من أجمل أغنياتنا اليمنية في زمن طربها الجميل،
0: وهي والحديث هنا ما يزال على لسان صديقنا الفنان المبدع أبو هشام سعيد سالم بازهر، وهي واحدة من كثير الأغنيات وجمها التي أثرى بها مكتبتنا الموسيقية الغنائية الراحل إسكندر ثابت يرحمه الله، ويطيب ثراه صياغة لحنية بديعة وأداء غنائيا طربيا متميزا يشنف أذان السامعين ويحلق بهم في فضاءات الطرب الأصيل، وهي أغنية هويته وحبيته.
1: هذه الأغنية التي كما يقول صديقنا أبو هشام الفنان المبدع سعيد بازهر، هذه الأغنية التي كنا نمطرب عند سماعها أيما انطراب ونحن في طريق ذهابنا إلى مدارسنا الابتدائية، حيث كانت حينذاك تواظب على بثها إذاعة عدن كل صباح تقريبا ضمن الفقرات الغنائية لبرامج إرسالات بثها اليومية.
0: ثم في نهاية مساهمة هذه يورد صديق برنامجنا أبو هشام من حي الشهيد خالد بالمكلة الفنان المبدع سعيد سالم بازهر، يورد كلمات هذه الغنائية
1: التي يقول فيها شاعرها:
0: هويته وحبيته وفي القلب خبيته، هويته وياريته تجمل معيلته، هويته وحبيته وفي القلب خبيته، هويته وياليته تجمل معيلته، تجمل معيلته،
1: هويته ومن أجله تحملت جور الناس، وكم من معه أهله وكم كثروا الحراس، ولما دعاني للهواء قمت لبيته، ومن خاطري والروح والقلب حبيته، هويته ويا ليته تجمل مع عيلته.
0: مع الطير غنيته، مع الزهر شميته، وبالآه ناجيته، وبالصبر ربيته. مع الطير بالباكر عيوني تبارو إياه، وفي يوم لاقت غاب القلب بعده تاه، وبالنوح والأنات والآه ناجيته، لأني هويته هويته هويته، منيتي وصدق حبيته، هويته ويا ليته تجمل معي ليته.
1: هدمته وعليته، رخصني وغليته، جفاني وعزيته، رماني وحبيته، وكم قلت من روحي ومن قلبي المجروح، حبيبي أسيرك ملك لك وين أنا باروح، ولا فادت الدمعة ولا الآه بعد الآه، جرحني وداويته، كرهني وحبيته، هويته ويا ليته تجمل معي ليته.
0: على القلب وليته، وبالروح وصيته، وبالدمع واسيته، من النفس حبيته، وجافيت كل الناس لأجله وراعيته، وبعدتهم من وسط قلبي وبقيته، ويا ريت يذكرنا، يا ليت يا ليته تناسانا، ما يذكر سوى اني حبيته هويته ويا ليته تجمل معي ليته.
1: وشكرا لك يا صديقنا من حي الشهيد خالد بالمكلا، الفنان المبدع سعيد سالم بزهر. شكرا لك يا أبا هشام على هذه المساهمة الرائعة، روعة روحك الفنية المبدعة.
0: بدورنا نحن يا صديقنا الفنان المبدع سعيد سالم بازهر، نقدم لك الآن ولكل أصدقاء وصديقات ومستمعي ومستمعات بريد المستمعين مسمعا من هذه الأغنية الرائعة بصوت فنانها العدني المبدع والعذب الشجي الراحل إسكندر ثابت يرحمه الله، متمنين لكم جميعا مع هذا المسمع من هذه الأغنية الرائعة استماعا طيبا.

0: أصدقاء الوريد والصديقات،
1: أيها المستمعين الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: رسائلكم هي أصواتكم التي ننتظرها بشغف الحالم بالحصول عليها،
1: فلا تبخلوا بكتابتها لنا
0: ولا تترددوا في إرسالها إلينا،
1: وانثروا قوارير عطر مساهماتكم القيمة بدوحة محبتنا وصداقتنا الأثرية الأسبوعية. بريد المستمعين،
0: عنواننا
1: المكلة
0: حضرموت،
1: إذاعة المكلة،
0: برنامج بريد المستمعين،
1: واتس أب رقم
0: 777-445-996
1: 777-445-996

0: لرسالتكم البريد والصديقات.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: على المحبة التقينا،
1: وعلى المحبة نفترق،
0: على أمل اللقاء بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين إن شاء الله تعالى.
1: فمن الآن وحتى ذلك الحين،
0: هذه أجمل تحيات أسرة البرنامج.
1: سعيد علي الحاج من الإعداد والتقديم،
0: مروى صالح السفرة من التقديم،
1: وأسامة عمر جابر من التنفيذ والإخراج.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: هذا أعظم ما يحبب فيك من يعرفك.
1: تواضع غير عادي.
2: أكفر لك السماء والأرض والكواكب والنجوم والبحار والأنهار والنبات والجماد. لا أعرف
1: لا أعرف. صادق صادق صادق. فما حاجتك إلى الحلف؟
0: المحصلة يا سيدي بحث ناجح دقيق يؤدي إلى نتائج.
2: أية نتائج؟ نتائج الحائط، نتائج مباريات الدوري والكأس. أية نتائج؟ ارحمني يرحمك الله.
0: نتائج الفحص.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اخ يا ساتر يا ساتر، ولماذا هذا كله؟
0: قبل أن أقول لك لماذا، هناك شيء هام آخر
2: يحتاج إلى نوم آخر وغذاء آخر وذهن آخر.
0: أبدا،
1: يحتاج إلى مراجعة علمية، بل لعلها هندسية.
2: ليس في عملي شيء يتصل بالهندسة.
1: كيف يا دكتور؟ ألا تستعمل آلات طبية؟
2: أستعمل طبعا،
0: مثل السماعة، قياس الضغط، أشعة، أدوات طبية، أجهزة.
2: نعم نعم نعم، التقولاية الأخرى، هذه الجمادات الصماء نوما وغذاء وذهنا.
1: هون عليك
0: هون عليك،
1: لماذا تفقد أعصابك؟ نحن بحاجة إليك.
2: لم يعد لي أعصاب أحافظ عليها ولا ذهن أضمن صفاء.
0: قلت لك إنني سأدفع أتعابك مهما بلغت.
2: ماذا تريد من أجهزة وأدوات الطبية؟
1: لا أريد منها شيئا، الذي أريد هو الفحص نفسه.
2: الفحص؟ نعم،
0: تلزمه أجهزة وأدوات جاهزة.
2: هي جاهزة فعلا.
1: في حالتي أنا
0: أرجو مراجعتها.
1: كيف؟
2: كيف؟
0: ما يحتاج منها إلى إصلاح، ما ينقصه مسمار أو صامولة، ما يحتاج إلى تزييد.
1: مثلا
2: أجهزة الطب ستحتاج إلى تزييد.
0: أنت أدرى بصنعتك.
2: حاضر حاضر حاضر، سأزيدها كلها بزيت نقي مستورد. بل للوصول إلى نتائج أفضل سأزيدها بالسمن البلدي. أخيرا ضحكت، لا إخالك إلا مأجور لنرفزتي.
0: ولا إخالك طبيق بالضحك، مع أنه كما تقولون بعض الغذاء وبعض الدواء.
2: سيدي سيدي، أتأذن لي أن أسألك، لماذا هذا كله؟
0: لأمر يتوقف عليه مستقبل وحياة أفضل.
2: أرجو سيدي سيدي، أتأذن لي أن أسألك، لماذا هذا كله؟
0: لأمر يتوقف عليه مستقبل وحياة أفضل.
2: أرجو ألا تحمل كلامي على محمل الصحبية. لماذا هذا الفحص بهذه الصورة بهذه المواصفات؟ هل ستطلع إلى الفضاء؟
0: أخطر
2: أخطر أخطر من الصعود إلى الفضاء.
0: نعم سأتزوج.
2: نعم يا خويا
0: سأتزوج.
2: يا سلم،
0: وهذا عندي أمر خطير.
2: ما وجه الخطورة والدنيا كلها لا تكف عن الزواج؟
0: لابد من الاطمئنان على صحتي تماما قبل الإقدام على الزواج.
2: ياخ ياخ، يا الكشف العادي يكفي.
0: يكفي الآخرين الذين لا يكونون مقبلين على الزواج.
2: وطبعا نفس هذا الكشف والفحص بالأجهزة التي رجعت هندسيا سنكرره للعروس.
0: طبعا لابد من الاطمئنان على صحة الطرفين.
2: لابد فعلا.
0: ولست أضيف إلى علمك جديدا أن هذا كله كان ابتغاء الوصول إلى نسل سليم.
2: ابتغاء؟ مريض من المجمع اللغوي حضرتك؟
0: كان ابتغاء نسل سليم، سليم العقل والبدن.
2: فالأخ سليم في الجسم سليم.
0: ابن حلال، لأنك قلت المفيد.
2: وأن هذا القول المفيد وحده هو دليل وحيد على أنني ابن حلال.
0: فما رأيك
2: فيما
0: نبدأ بالكشف على المخ أولا؟
2: لا حاجة إلى الحكم على المخ. بعد كل هذا الحوار
1: هذه المهمة.
2: مهمة فعلك أنت والمدام.
1: إنها لم تصبح مدام بعد.
2: المدام باعتبار ما ستكون.
1: ومن يدرينا أنها ستكون؟
2: ستتزوج غيرها؟
1: ستصبح مدام حين تأذن لي بزواجها.
2: ستتعبني كل هذا التعب وتتكبد كل هذه الأتعاب وأنت لم تستأذنها بالزواج منها ولم تأذن هي بعد.
1: بل حين تأذن لي أنت بزواجها
2: أنا؟ وهل أنا ولي أمرها؟
1: لن تأذن لي طبعا قبل أن تطمئن علي.
2: لا أطمئن ولن أطمئن. أنت حر.
1: ما معنى هذا دكتور؟
2: سأقدم لك نتائج فحصك وأنت الذي تقرر.
1: فمتى نبدأ الفحص الذي لا قبله ولا بعده؟
2: بصراحة وأمانة شديدة.
1: نعم تعجبني الصراحة والأمانة الشديدة.
2: ليس قبل إجراء فحص مماثل.
1: أمرتبط أنت بفحص آخر مماثل؟
2: فحصني شخصيا أشعة وتحليلات وكمبيوتر.
1: لماذا؟ هل ستتزوج أنت أيضا؟
2: لا بل للتأكد من سلامتي عصبيا وعقليا بعد لقائك هذا.

جديدة. عبد الله أحمد عبد الله وحسن عبد الله.

ربي يا طبيب الشر اذا نادى

I'm gonna go to the hospital.

Ben de bu

وعرفوا بالضحك الغالي على ابيض واسود لان الشعر القيمه وبس عين تقليد.

0: وبير السادات وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم المباشر الأسبوعي ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلا. مستمعين الأعزاء، هذه الحلقة من الضيافة ستكون حول اليوم العالمي للبحارة ودورهم في نقل التجارة العالمية، وسيكون ضيفا معنا الدكتور نبيل عبد الله بن عيفان، مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا. وسيتركز الحوار عن البحارة ودور في نقل التجارة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للبحارة، وكثير من المحاور التي سنتطرق لها مع الدكتور نبيل. بإمكانكم إذا كانت هناك أي مداخلات أو استفسارات عن الهيئة أو عن هذا اليوم العالمي للبحارة، بإمكانكم التواصل معنا عبر هاتف الاستديو 30-29-29. الأعداد والتقديم محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، التنفيذ والإخراج عبد الله سعيد السيود، وكذلك من إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلينا باكود. كونوا معنا. باسمكم جميع المستمعين الأعزاء، أرحب بضيفي في الاستديو الدكتور نبيل عبد الله بن عيفان، مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية بمحافظة حضرموت. دكتور نبيل، أهلا ومرحبا بك معنا ضيفا في إذاعة المكلا.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، لي الشرف أن أكون ضيفا على أثير إذاعة المكلا، الإذاعة الرائدة صوت حضرموت.
0: نعم،
1: وسعادة أكثر أن تكون الحوار مع الأستاذ القدير الخبرة الإذاعية أستاذ محمد بن الشيخ بكر، ونأمل أن تكون الحلقة إن شاء الله فيها إثراء وتوعي في بدور البحارة والنقل البحري لجميع المواطنين وجميع الناس، لأن هذا النشاط مهم جدا ويجب أن الجميع يكون على دراية بأهميته.
0: صحيح، وكذلك نحن نهنئك بتوليك منصب الهيئة العامة للشؤون البحرية، وإن شاء الله نقول ربنا يعينكم، وثقة السلطة المحلية بكم كبيرة، وأيضا ثقتنا كثيرة بكم دكتور نبيل.
1: ألف شكرا على التهنية. طبعا ثقة غالية من الأستاذ القدير الأستاذ سالم أحمد الخنبشي كعضو مجلس إدارة ومحافظ محافظة حضرموت، ثم تلتها ثقة أخرى من معالي وزير النقل أستاذ محسن حيدر العمري، ثم تلتها ثالثة من رئيس مجلس الوزراء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور الزمداني. فالحمد لله، نسأل الله تعالى أن نكون على قدر هذه الثقة وأن نقدم لحضرموت أولا ما نستطيع إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله أنتم قدها وقدود مثل ما يقولون. اليوم العالمي للبحارة طبعا هو يوم تحتفل به دول العالم، ونحن جزء من هذا العالم، فبداية تعطينا احنا فكرة عن هذا اليوم وماذا يعني هذا اليوم.
1: الاعتراف بدور البحارة عالميا جاء كأثر لعدم الاهتمام بهذه الشريحة، عدم الاعتراف بدورهم. يعني شريحة تمثل للعالم أهمية كبيرة، يعني 90% من احتياجات العالم، 90% من احتياجات العالم تنقل عبر البحر.
0: نعم.
1: ولو لم يكن بحارة لما تم النقل.
0: صحيح.
1: ولكن المجتمع بشكل عام، المجتمع الدولي كاملا أو المجتمعات أو الدول لا تعطي هذه الشريحة أي اهتمام، فيقول لك هذا بحار أو هذا صياد أو هذا لما،
0: لكنه مهم يعني.
1: فلكن لما رأى المجتمع الدولي البحري هذا عدم الاهتمام أو هذا التخاذل أو هذا عدم التشريف لهم، لا ألزم أنه لابد أن نجعل لهذه الشريحة المهمة يوم نذكر بأهميتها. فاختارت المنظمة البحرية الدولية، طبعا المنظمة البحرية الدولية هي الوكالة الرسمية للأمم المتحدة في الجوانب البحرية في الشؤون البحرية والموانئ والمياه الدولية وكل أنواع النقل البحري، فقالت لابد أن يكون 25 يونيو اختاروه أن يكون يوم البحارة العالمي للتذكير بهذه الشريحة وللفت نظر المجتمع كاملا دوليا ومحليا لهذه الشريحة، بحيث كل دولة تهتم ببحارتها، تكرمهم، تعطيهم قدرهم، حتى يشعروا بالأمان، يشعروا بالفخر لما يقدمونه. كل شيء أمامنا الآن، يعني يكاد 90% منه منقول عبر البحر. فالشاشة التي أمامنا أو المايكات هذه أو أجهزة التلفون كلها نقلت عبر البحر.
0: صحيح.
1: فكل شيء فينا يقف خلفه بحار. بعد الله تعالى طبعا بعد الله تعالى يقف خلفه بحار.
0: صحيح.
1: فيجب أن نعطي هذه الشريحة هذه الأهمية. جاءت من هنا الاحتفال بهذا اليوم العالمي للبحارة.
0: وهم جديرين أن يكون لهم يوم يعني فعلا مهمين في حياتنا البحارة. والبحر يعني عنصر أساسي في نقل البضائع ونقل حتى البشر يعني.
1: صحيح.
0: عبر
1: صحيح.
0: البحر هناك. صحيح. في وسائل النقل من ضمن النقل هي عبر البحر. وأعتقد أنها طريقة سهلة يعني خصوصا في نقل المعدات الثقيلة وهكذا يعني.
1: هي يقولون الطريقة الأقل كلفة. البحر الأكثر أمانا. الأكثر كمية البحر. والنقل البحري أنت لما تتحدث عن نقل البحر تتحدث عن نقل لا يمكن أن يقف.
0: صحيح.
1: يعني دائما. يعني نحن دائما يعني هذا الذي عاشرنا كل المصائب كل الكوارث التي تمت ممكن يتوقف كل أنواع النقل إلا النقل البحري مثل كورونا.
0: صحيح.
1: كلنا نتذكر كورونا وكيف توقف الطيران المطارات كلها توقفت القطارات توقفت إلا النقل البحري متوقف.
0: صحيح.
1: خاطروا بأنفسهم من أجل تأمين حاجة الناس. الموظفين اللي في الموانئ خاطروا بأنفسهم من أجل تأمين حاجة الناس. السفن وطواقم السفن والتجار خاطروا بأنفسهم من أجل تأمين حاجة الناس. إذن بالفعل هي شريحة تستحق أن نعطيها قدرها.
0: نعم. صحيح.
1: من هذه الناحية.
0: وحتى الممرات الدولية مثل هرمز الآن عندما يتوقف يتوقف.
1: نعم. خير مثال الآن. الآن هرمز حصلت فيه إشكالية سياسية ما بين أمريكا وإيران وغيرها من الدول. شوف كيف تغيرت حياتنا. أصبحنا نعاني أزمة بترول أزمة وقود. أصبحنا ارتفاع الأسعار. يقول كل شيء يقول لك هرمز.
0: نعم صحيح.
1: يعني الآن 11 ألف بحار محاصرين في هرمز. لم يستطيعوا الخروج إلى بلدانهم. هم دخلوا إلى الخليج فتقفل هرمز لم يستطيعوا جالسين في السفن. هذه أيضا معاناة.
0: صحيح.
1: في كل الأزمات البحار هو أكثر شخص يقع عليه الكارثة. فهو موجود محاصر في السفن لا يستطيع الخروج. كل هذا يؤكد على دور البحارة. طبعا هذه الاحتفالية وضعوا لها أهداف. لماذا يتم الاحتفال بالبحارة؟ من أجل الاعتراف الرسمي والشعبي بمساهمتهم القيمة والمهمة في استمرار التجارة العالمية. لابد أن يعترف العالم كله. تعترف رؤوس الأموال يعترف المواطن العادي أن البحار هذا الذي يصعد إلى السفن ويتعب هو ركن أساسي من تأمين حياتك في واحتياجاتك.
0: نعم.
1: أيضا من أجل الدعوة إلى تحسين ظروف هؤلاء البحارة. يعني أنت تتكلم عن بحار يجلس في سفينة أشهر تتلاطمه الأمواج لا أهل ولا أصدقاء.
0: صحيح.
1: بعض الأحيان يقعد يجلس في الرحلة الواحدة أشهر في الرحلة الواحدة وهو فقط فوق البحر. هؤلاء لابد أن تتحسن معيشتهم. 80-90% من الحوادث البحرية سببها العامل البشري. يقول لك 80-90% كل هذا السفن اللي تغرق مدري يقول سببها العامل البشري. ووجدوا أن أكثر سبب يؤدي للسفن بسبب العامل البشري هو يسمونه شيء الفاتيق الإجهاد. العامل يكون مجهد إما إجهاد بدني أو إجهاد نفسي وهو أكثر شيء.
0: الإجهاد يعني النفسي برضو
1: مهم جدا. يعني بحار له عند زوجته له عند أولاده.
0: صحيح.
1: ما يدري إيش اللي حاصل
0: بعيد منهم يعني ومثل ما يقولون بين سماء وماء هكذا يعني.
1: بالضبط هذا الوصف بين سماء وماء.
0: نعم صحيح.
1: هذا كله يؤثر على مداركه. صحيح. ما يكون مركز فيتسبب في حوادث. لذلك الIMO اللي هي المنظمة البحرية الدولية والILO اللي هي منظمة العمل الدولية وجدوا أنهم إذا أردنا أن نقلل من نسبة الحوادث إذا أردنا أن نحقق الأمان في البحر لابد أن نهتم بهذه الشريحة. فوضعوا اتفاقيات دولية ملزمة. يعني الآن أصبح لا بد من الانترنت مثلا داخل السفن وخليه يتواصل مع اهله.
0: صحيح.
1: يشوف حال
0: يعني
1: حال اولاده. يشوف يطمئن نفسيا. يشوف زوجته. يشوف هذه مثلا من ضمن الزموهم بمثلا غرف المعيشه. كان زمان يعني البحار هذا اقل شريحه كانت تهتم بها. الزموهم لا ان تكون غرف معيشه ممتازه ان يكون اكل ممتاز ان تكون هناك علاج ان يكون بل في السفن التجاريه يمنع أن يطول عقد العمل في السفينة كم 6 أشهر. بعد 6 أشهر نزلوه.
2: لازم يعني.
1: لازم يعني يضطروا ممكن 9 أشهر. يقول لك ما يمكن أن أتحمل. وهذا سبحان الله يعني حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجهاد. أن ما اشتكت له أحد الزوجات أن زوجها في الجهاد، فاستشار بنته فقالها كم ممكن أن تصبر الزوجة؟ قالت له 6 أشهر. يعني هي وكأنه مع طبعا مع يعني المقارنة مع الفارق طبعا، لكنها 6 أشهر. فألزم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب أنه لا يبقى في الجهاد مجاهد أكثر من 6 أشهر. وهذا حصل في البحر.
2: نعم صحيح.
1: 6 أشهر كحد أعلى. ويعود ويأخذ له، ينتهي عقده، يأخذ له راحة، يرتاح، يجلس مع أهله، يعود بنفسية أخرى. صحيح. بعد 3 أشهر 5 أشهر إلى البحر مرة أخرى، يجدد من جديد. فتكون صحيح. عنده طاقة في هذا الجانب. أيضا من أجل أن الدول، وهذا هذا مهم، هذا الذي نحن نريده في بلدنا. من أجل أن الدول تشجع أن يكون لديها بحارة من أبنائها. يعني هذا من ضمن محاورنا لسنتي إليها. دولة مثل اليمن يقول الآن أي مستمع ما لهم أصحاب لذاعة، ما حصلوا حد يعني. لا، لابد أنك تلفت نظر الدولة أن يكون من أبناء اليمن هناك بحارة. لأن في الأزمات لن يؤمن لك احتياجاتك إلا البحار الذي لديه انتماء للأرض.
2: صحيح.
1: التائر الذي لديه انتماء للأرض ولو خاطر سيوجه سفنه إلى لتأمين احتياجات البلد هذه. البحار ولو خاطر يقول لا، أهلي سأؤمن احتياجاتهم. فمن ضمن أهداف الاحتفال بهذا اليوم أن نحن نشجع الدول على الاهتمام بهذه الشريحة وعلى تأهيلهم وتدريبهم وعلى زيادة عددهم. يعني بحيث يكون تقول اليمن لا، أنا أمنت الموانئ، أنا أمنت السفن حقي. يعني مثلا الموانئ، خير مثال الضربة التي حصلت في ميناء المكلا.
2: صحيح.
1: مؤخرا.
2: نعم صحيح.
1: الضربة الساعة 3 أو الساعة 4 الفجر والساعة 8 والميناء شغال.
2: صحيح.
1: لو كان في إدارة أخرى ما بتقول يا أخي نحن ما نحن مجانين، دنيا طيران لا الميناء اشتغل، كورونا ميناء مكلا اشتغل ما تقفل. كل الأزمات اللي تمرت تقفل على الميناء ما تقفل. يقولك هذه احتياجات الناس. فلو لم يكن هناك بحارة يمنية لديهم وعي لما حضروا، خلينا ما بضحي بنفسي. لكن لا،
2: الأجنبي كان اليمني
1: بيضحي بنفسه، يقول هذا مينا حقي، هويتي وهوية بلدي وأمان بلدي، لابد أن أحضر. فمن ضمن أهداف الاحتفال بهذا اليوم أن الدول تتوجه لهذه الشريحة، تنميهم، تؤهلهم، تكسر منهم. وأيضا لابد من البعد الإنساني، أن هؤلاء في النهاية البحر هم هو إنسان
2: وبشر، يعني يستحقون
1: يستحق الرعاية والعناية النفسية قبل المادية. هذه كلها من أهداف الاحتفال بهذا اليوم.
2: نعم. وأيضا قص على ذلك البحارة في السفن، حتى البحارة اللي يصطادون عندنا يعني ينطبق عليهم هذا.
1: أيوة.
2: يعني
1: أيوة.
2: البعض يروح إلى سقطرة، إلى الصومال، إلى حتى لما يكون يومين في البحر يصطاد يعتبر يواجه يعني مخاطر، ويواجه قرصنة، يواجه أي حاجة في البحر. فنهتم بمثلها أولا.
1: بل استاذ محمد هذاي أكثر
2: من
1: نحن نسميها النقل التقليدي. أو النقل بالسفن السمكية. للأسف هذا النقل عاده يعني في مقوماته وفي اهتماماته الإنسانية.
2: صحيح.
1: وفي تشريعاته القانونية للأسف أقل. فهم هؤلاء أكثر ناس بالفعل عرضة
2: ولو جمل هذا الرعاية.
1: أيوة. القضايا تصلنا لو ذكرها لك، القضايا تصلنا من معاناتهم، من أعمال القرصنة، من الأذى البدني لهم. يعني أشياء يعني يوم الأيام وصلت استغفر الله للاغتصاب. يعني يوم الأيام أيام القرصنة.
2: نعم.
1: لدرجة أن يعني بعض السفن الدولية مسكتهم يعني شيء بيذلهم لدرجة اغتصبوهم. هذه أذية نفسية بدنية غير طبيعية. فهؤلاء عندهم أكثر البحارة. نحن الصيادين اللي عندنا يعني معه قارب مسكين صغير ويمخر عباب البحر يعني مسافات طويلة من أجل تأمين رزقه ورزق أهله وتأمين المحافظة. يتعرض لأمواج ويتعرض، لكنه مصر. هؤلاء أيضا يدخلون من ضمن هذه الشريحة التي تستحق الاهتمام من الدولة ومن المواطن. مش من الدولة،
2: المواطن يعني يهتمهم يقول لك هذا بحار.
1: أيوه لما أنا أكون بحار وجاري يعلم أهميتي ويعلم قدري، سيكون لي أخ لحماية أسرتي ولتأمينهم. لما آتي إلى مدينتي أجد الترحاب من الناس, أهلا أهلا أهلا بالكابتن أو أهلا بالبحار أو أهلا بالناجح. هذه عوامل النفسية لها دور مهم في هذا الجانب.
2: لذلك نحث الأخوة حتى المستمعين أن يهتموا بمثل هؤلاء البحار الذين حتى يتوهم مصدر يعني الصيد وهكذا.
1: صحيح.
2: يعني نحتاج مثل هذا. طبعا اليمن والبحر الموقع الاستراتيجي وتاريخ الملاحين.
1: أنا سعدت أن بتواصلك أستاذ محمد للاستضافة في هذا الحلقة, وبادرت مباشرة من أجل إبراز هذه الأمور. الوعي البحري, الوعي البحري, توعية الناس بأهمية النقل البحري مهمة جدا. أنا قد من قبل قد كنت لديك ضيف وبينت هذا الكلام. اليمن حباها الله بموقع جغرافي فريد. لن تجد يعني قليل من الدول التي لديها هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي. في الدول الأخرى التي لديها موقع مشابهة لهذه مع أنها أقل تجد نشاط النقل البحري, نشاط يعني من الأنشطة الكبيرة في المدينة.
2: نعم.
1: إما في اصطياد أو في نقل بحري أو في صناعة سفن أو في موانئ ضخمة. نحن كدولة اليمن رغم أننا لدينا هذا الموقع الجغرافي, يعني دائما نشبه الكلام هذا أقول اليمن مثل أرضية على شارعين. يعني الدولة لديها إشراف على البحر العربي وعلى البحر الأحمر. لديها باب المندب, موقع جغرافي ممتاز. الأصل أنها يكون لها توجه كبير جدا حتى تكون الأنشطة البحرية أو قطاع النقل البحري يجب أن يكون أحد القواطر الاقتصادية الأولية لهذه الدولة. يعني الآن اليمن نعتمد على النفط. لذلك لما حصلت الأزمة هذه ومنع تصدير النفط بسبب الحوثيين لأنهم ضربوا ميناء مثلا ضبة من الشحر النفطي أو ميناء بلحافي الذي لا يزال إلى الآن مغلق أو ميناء الرجوم, مباشرة عكس أثاره على اليمن, لكن على اقتصاد اليمن. لكن لو كانت البلد لديها أكثر من مورد اقتصادي وبالأخص النقل البحري, يعني نحن عندنا مثلا جمهورية مصر النقل البحري يمثل لها ركن أساسي. يعني قناة السويس مثلا المورد الاقتصادي الأول لمصر,
2: معتمدين
1: عليها. صحيح أنا أقول يكون مش مثل قناة السويس, لأن قناة السويس تأخذ رسوم على أي سفينة تمر عبرها. لكن أنا ممكن أني أستثمر الموقع الجغرافي باب المندب, تمر عبره قرابة 60 سفينة يوميا, 21,000 سفينة في السنة, 60 سفينة يوميا. لو أنا استغليت الموقع الجغرافي وقدمت موانئ متطورة وقدمت خدمات تموين سواء كان تموين وقود أو تموين مواد غذائية, لو قدمت خدمات صيانة لدي مثلا في هذه, يقولك يا أخي اليمن لديها مثلا ترسانة متميزة, لديها ورش لصيانة السفن متميزة, ستكون أنت جاذب لجميع يعني خذ مثال بسيط. موقع اليمن مثلا مقارنة بموقع جبل علي في دبي. الإمارات دبي. في بالحساب المسافات ميناء عدن, خط التجارة الدولي, المسافة ما بين خط التجارة الدولي الشارع العام الدولي ولا سميه الشارع العام الدولي إلى ميناء عدن 4 ميل بحري, تتكلم عن 7 كيلومتر تقريبا, 7.5 كيلومتر. المسافة من خط التجارة الدولي إلى ميناء جبل علي في دبي 1200 أكثر من 1230 ميل بحري. يعني تتكلم عن قرابة 2200 كيلومتر أو أكثر أو حواليها. ومع ذلك السفن تفضل الذهاب إلى جبل علي وتفضل الذهاب إلى ميناء عدن. أيهما أفضل؟ هنا أسرع, هنا أقل كلفة. السفينة لما تروح لميناء جبل علي معناها وجود, معناها رواسب زيادة, معناها وقت أكثر, كل هذا يعني يتحول إلى قيمة ولا تكاليف. ومع ذلك تفضل, لماذا؟ لأن الميناء هنا ميناء عدن غير ميناء غير مؤهل, لأن الميناء ما فيه خدمات, لأنه هذا طبعا ميناء عدن هو أفضل ميناء في اليمن. فما بالك مثلا لو قلنا ميناء المكلا أقل كثير من ميناء عدن. فهذه الأشياء كلها لها أثرها على الدول. نحن لابد أن يكون النقل البحري نشاط مهم جدا من أنشطة الدولة. وتكون الموانئ يعني ميناء المكلا مورد اقتصادي مهم, لماذا لا نهتم بهذا الميناء؟ يعني نحن من يوم ما دخلنا هذا النشاط نحن نسمع مثلا عن ميناء حضرموت المستقبلي, سواء ميناء بروم أو ميناء ضبة. الميناء المستقبلي, الميناء المستقبلي من الفينات نحن نسمعها. إلى متى الميناء المستقبلي؟ متى سيأتي الميناء المستقبلي هذا؟ كلامه على ورق وإلى الآن لم يتم تحقيق منه شيء. معنا لابد أن تقول لهذه المحافظة والمحافظات بجاورة يكون هناك مينة على مستوى النشاط وعلى مستوى، لكن للأسف شديد هناك بالفعل تخاذل في هذا الجانب وعدم اهتمام. وهذه البرامج النوعية التي تقدمونها أنتم في هذه الإذاعة المتميزة لابد أن تكون لها إن شاء الله يكون لها أثر لزيادة الوعي أقل شيء عند المواطن.
2: صحيح، يفهم المواطن،
1: يفهم المواطن الأشياء الموانع وإيش أهميتها وإيش أهمية النقل البحري.
2: نعم جميل جدا دكتور نبيل. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا الأستاذ عمر بن سعيدة.
3: حياك الله يا أستاذ محمد ونرحب بالدكتور ما شاء الله لأول مرة نسمع عن اليوم عالمي للبحارة.
2: الدكتور نبيل بن عيفان معنا، هو
3: الدكتور مين؟
2: نبيل بن عيفان مدير عام هيئة العامة للشؤون البحرية.
3: يا حيابو وهذه شريحة بصراحة يحتاج لهم التقدير والاحترام.
2: نعم
3: لو نظرنا في التاريخ السابق نرى أن بحار أهل الحامي لهم دور كبير، ومنهم بطايع وبطالة وغيرهم أسسوا كتب كبيرة عن البحر وما أدراك ما البحر.
2: صحيح،
3: ولكننا لم نذكرهم نحن. على اسمع عنهم لكم لم تذكرون، وهذا يوم عاد مفروض نحن نسوي ندوة.
2: صحيح،
3: نذكر أولادنا وشبابنا بأن أبناء حضرموت ليس في قديم الزمان ليس يعني بسطاء، وإنهم ألفوا كتب وما زالت كتبهم تترجم بعدة لغة ومنشورة في كل مكان.
2: نعم
3: يعني هذا لهم شكر والتقدير، وإن شاء الله يرحمهم ويغفر لهم العمل.
2: نعم صحيح.
3: ثانيا نقول الدكتور يا أخي اليوم العالمي ما هي البرنامج اللي عدتوه لكي يعني على مستوى يعني حضرموت أو على مستوى المكلا أو مستوى الشهر يعني ذكر الناس يعني بدأ اليوم هذا يوم ليس بسيط.
2: نعم صحيح.
3: يوم عالمي ويوم لابد نعطي كل يوم حقه.
2: نعم.
3: البحار هذا اللي يضحي في البحر يومه ونهاره وينقل البضائع ويبني حين السمك هذا.
2: نعم.
3: يعني هل عدتوا شي برنامج؟ السؤال الأول. السؤال الثاني نحن لابد يكون لنا معهد أو مركز أو هيئة تأهيلية للبحارة، للبحر مش بسيط.
2: نعم
3: يعني علوم البحار هذا علوم كبيرة وواسعة.
2: صحيح.
3: فلابد نحن أن نحن الجيل من أن يمارسون هذه المهنة. يعني هل عدلتم مدرسة أو عندكم فكرة أو برنامج عندكم لتأهيل أو كلية؟
2: نعم.
3: السؤال الأخير يا أخي لو أطلت عليكم، نحن في من الشحن نسمع كثير مع البحر ومع الصيادين هذا قال نعاني ما نعاني في البحر، ولكن نحن مهم شيء ما حد يفتح نحن أبدا، نروح السمان هناك نعاني ضغوطات ونعاني من الأشياء، ولكن يعني ما حد فينا ولا لماذا نأسس هيئة أو مؤسسة تحمي هذه البحارة؟ هذا شكرا يا سيد محمد.
2: شكرا لك.
3: ما شاء الله جميل وبشي جدا.
2: نعم شكرا استاذ عمر، شكرا. اسمعي جميل ان شاء الله.

0: ضيافة الحضرمية نجدد التحية وترحبنا بالدكتور نبيل عبد الله بن عيفان مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا، وحلقة اليوم مكرسة عن يوم البحارة العالمي. وما هذه الحلقة دكتور نبيل إلا أحد الفعاليات التي عددتمها كهيئة، وكان الأستاذ عمر بسعيد قبل الفاصل يتساءل هل عملتم من برنامج احتفالات واهتمامكم بالبحر.
1: تحية خاصة للأستاذ عمر بسعيدة.
0: نعم.
1: أسئلة صراحة مركزة ومداخلة جميلة. يعني تثري هذه المداخلات، تثري هذه البرامج.
0: نعم صحيح.
1: هذا توقع أنه تربوي.
0: تربوي نعم نعم.
1: تربوي هذا التربويين خبرة متراكمة.
0: ما شاء الله عليهم. نعم.
1: جميل. أول سؤال كان إعداد برنامج. نحن طبعا هذه أول سنة في حضرموت عملنا احتفال في مؤسسة مويه البحر العربي اليمني اللي هو مينا المكلا والهيئة العامة للشؤون البحرية. كأول سنة قلنا لابد هذا اليوم نهتم به، فعملنا احتفال في مؤسسة مويه البحر العربي اليمني في مينا المكلا، احتفال صغر كأول فعالية لليوم العالمي البحارة أو شيء في حضرموت. واتفقنا فيها طبعا عملنا ذكرنا بالأهمية، ذكرنا بأهمية النقل البحري.
0: نعم.
1: ذكرنا بأهمية الملاحين الحضارة.
0: نعم صحيح.
1: ذكرنا الحامي.
0: نعم.
1: وملاحي الحامي البربيد وبطايع وبمهري.
0: نعم صحيح.
1: وكيف انهم وصلوا الى انهم صنعوا سفن وورشة المعلة في عدن.
0: صحيح.
1: والتي جمعت ما بين أركان ثلاثة هي أركان النجارين الحضارم من آل بربيد، والركن الثاني وهو ركن رأس المال الحضرمي من آل بزرعة وأمثالهم، والركن الثالث ركن المعدات أو أو أو أو مواد البناء لهذه السفن الأخشاب تأتي من الهند. هذه كلها ذكرناها وسنذكرها إن شاء الله في هذه الحلقة. نحن في حضرموت لما نتكلم عن الملاح أو البحار لا، نحن هنا حضرموت ترتفع. تاريخنا يشهد، نحن نتكلم عن القرن
0: البحري،
1: عن القرن التاسع عشر. يعني تخيل في القرن التاسع عشر وفي قرون أكبر الحضارم أصبحوا يصنعون سفن تبعر من الحامي إلى الدول المجاورة بصناعة محلية يدوية. ليس هذا بس، وعملوا أعراف بحرية، عملوا علوم يعني كلها منظومة لدرجة أنهم يعني يعرفون الموانئ بالشعر، وضعوا قصائد بينهم بين قصائد وأبيات شعرية معينة. إذا وصل إلى المين الفلاني هذا البيت، بل أنهم وصلوا لك كيف تعرف أنك مثلا وصلت مثلا إلى إلى إلى, إلى مثلا الحامي بالأسماك وبالنباتات وبالطيور، يعرفون أنهم قربوا مثلا من مين الحامي، وهذا كله مكتوب. ومركز حضرموت للدراسات التاريخية بقيادة الدكتور عبدالله الجعيدي عملوا يوم كامل، مؤتمر كامل عن الملاحين الحضارم والملاحة في حضرموت، ومؤتمر كان جدا ممتاز. ولعلنا أن نكون إعداد برنامج قبل البرنامج هذا حقنا، هذه الفعالية إن شاء الله سيد عمر من ضمن برنامجنا. فلست أنا بنفسي جلسة مع الدكتور عبدالله الجعيدي وأوضحت له موضوع اليوم البحار العالمي وأننا في حضرموت يجب أن تكون لنا احتفالية، فقال نحن مستعدين بإذن الله من السنة المقبلة أن تكون نعمل ترتيب أن يكون في يوم البحار العالمي اللي هو 25 يونيو من كل عام أن يعمل مركز حضرموت الدراسات فعالية معينة بالتنسيق مع مؤسسة مويه البحر العربي اليمنية والهيئة العامة للشؤون البحرية، بحيث نحقق الأهداف ونضع البحارة في مكانهم الذي يستحقونه.
0: نعم.
1: بالنسبة للسؤال الثاني أستاذ عمر بسعيد قال هل هناك مركز بحري؟ نعم، حاليا هناك مركز بحري في مينا المكلا تم إنشاؤه حديثا، وبدأ يقدم دورات وبرامج إدارية وتدريبية متميزة،
0: جانب التدريب والتأهيل
1: للبحار للموظفين. ولو أنه لم يكن يعني

0: مركز تدريب بحري.
1: نعم.
0: فقال ما هو المطلوب يا أستاذ نبيل؟ قلنا المطلوب قرار وزاري أنت وزير. فقال أعد لي تصور، أعدد التصور متكامل عن إنشاء معهد تدريب بحري في حضرموت. وبالفعل بعد التصور أعجب الفكرة وأصدر قرار رسمي أستاذ سامي الخنبشي بإنشاء معهد تدريب بحري في حضرموت. ثم جاءت تغييرات وما تغييرات.
1: حتى في كان حجر أساس لهذا المعنى سمعت؟
0: لا الحجر الأساس هذا الثاني الآن سأقول لك. هذا معهد في المينا. وبالفعل بعد سنتين ثلاث سنين أنشئ المعهد من جديد وسمي المركز البحري التدريب والتأهيل في ميناء المكلا وهو موجود حاليا. الحجر الأساس فيه مركز معهد تدريب سمكي.
1: سمكي هذا
0: سمكي في الشيحة قريب الشيحة عندكم. أيوة. في مساحة كبيرة عندكم تابعة
1: إذا حدنا تصورها
0: مكتب وزارة التعليم الفني. تحية للدكتور سالم باجابر أيضا جلست أنا وياه جلسة في هذا الجانب. أنا مهتم بهذا الجانب كثير موضوع التدريب والتأهيل انطلاقا من تخصصي كوني دكتورة الآن عندي في النقل البحري والمنطقة بحاجة إلى هذا الجانب. فطرحت عليه فكرة الدورات وفي جوانب بحرية دبلومات في جوانب بحرية سواء كان الآن لوجستيات النقل البحري أو موضوع إدارة تشغيل الموانئ البحرية أو موضوع السلامة وحماية البيئة برامج كثيرة.
1: صحيح.
0: فأخبرني أن لديهم معهد الآن موجود في الشحر سيتم تفعيله من جديد ونحاول نعمل آلية معينة ووضع بالفعل حجر الأساس وتبيب أنه في بناء موجود فيه شيء.
1: أيوة.
0: على أساس نحب نزوره أنا وياه ولكن انشغلنا شوية وهو مهتم بهذا الجانب وإن شاء الله لعلها في الأيام المقبلة إن شاء الله نعمل أيضا تأهيل من جديد لهذا المعهد السمكي. هذا المعهد مختص بتدريب السمك الصيادين أو ما نقول ما نسميهم صيادين نسميهم البحارة الذين يعملون في السفن السمكية. طبعا الآن البحارة يقسمون أقسام. في بحارة يسمونهم بحارة تجاريين وهم بحارة يعملون في السفن التجارية. وفي بحارة يعملون في السفن السمكية. هذول البحارة يختلفون. وفي بحارة يعملون مثلا في السفن الحربية النيفي يسمونهم هذا بحارة نيفي يعني. فأنواع كثيرة من البحارة. هذا المعهد متخصص في البحار الذين يعملون في السفن السمكية سواء كان العباري اللي تروح من المكلا
1: الصومال
0: إلى الصومال أو من الشرقية وهي الصومال وسكوترا أو في حتى في البحارة والذين في هذه القوارب الصغيرة الخاصة والاصطياد.
1: أيضا هو يقول الأستاذ عمر بسعيد أمين الشحر تقريبا السمك.
0: صحيح.
1: نعم صحيح. ومعاناة الصيادين هناك إلى الصومال أعتقد تطرقت أنت للقرصنات.
0: أيوة قصد نحن طبعا الآن يعني سؤال جاء في محور مهم كنا في قبل أسبوع يعني جلسنا جلسات عدة يعني هناك مشكلة يعني اكتشفنا مشكلة كبيرة جدا يعني مش عارف كيف كانت تمشي يعني تفاجأنا أن البحارة الذين يعملون البحار اليمنيين الذين يعملون مثلا في العباري اللي تروح للصومال يعني من كثر عدم الوعي أو من كثر التعاون السلبي هناك في تعاون إيجابي في تعاون سلبي من كثر التعاون السلبي معهم يعني اكتشفنا أن كثير من البحارة يعني يبحر من المكلا مثلا إلى الصومال ولا يجيب معه حتى جواز سفر يبحر ببطاقة شخصية مثلا فضلا عن أن يكون معه دفتر خدمة بحرية يسمونه جواز بحري. نحن هناك هيئة عمل شؤون بحرية وممكن لو شي وقت نتطرق له الهيئة العامة للشؤون بحرية تعطي أي بحار جواز يسمونه جواز بحري دفتر خدمة بحرية. هذه عبارة موجودة نحن نصدرها في الهيئة العامة للشؤون بحرية للشؤون بحرية ونرحب بأي بحار من حضرموت أو من غير حضرموت تعطي هذا الجواز. هذا الجواز يعني يأتي مرحلة ثانية بعد جواز السفر. فلما حاولنا نحن نثير هذا الموضوع نوعبه يا جماعة ضروري تكون أي واحد معه اكتشفنا أنهم ليس لديهم جوازات سفر. فكيف يتم السماح لمواطنين يعني لو هذا هذا هذا البحار اليمني بحار الحضرمي لو أبحر بالعبري حقه ثم في المياه الدولية اعترضته سفينة دولية وقامت بتفتيشه للتأكد فلم تجد معه أي أوراق ثبوتية. هذه دل على إيش؟ أنت بدلك ما معك أوراق ثبوتية أنت تشتغل عمل غير شرعي أكيد. فيتعرضون للسجون يتعرضون بسبب إهمال منهم هم أولا هم أولا البحارة بس وعي ضعيف إهمال وتعاون سلبي وتعاون سلبي من الهيئات الموجودة جميعها. عقدنا اجتماع في هيئة المصايد السمكية ما بين الهيئة العامة للشؤون البحرية التي أنا مديرها وما بين هيئة المصايد السمكية المهندس يسلم باب الغوم وكيل وزارة الزراعة والري ورئيس التنفيذي لهيئة المصايد السمكية وما بين قطاع قوات خفر السواحل العقيد بحري عمر الصاعي. ووضعنا هذه النقاط على الطاولة والكل قالوا يعني اتفقنا ان احنا من ابتداء من الموسم المقبل من شهر

0: يمنع اي بحار يريد ان يسافر على السفن العبارين الى الى الى مثلا الصومال او الى غير الصومال، يمنع السفر، السماح له بالسفر بدون ان يكون معه جواز سفر. ثم عقدنا اجتماع اخر تنفيذي واتفقنا على اليات، ونحن الان من اجل ان يتم تسهيل، لان انت الان تتكلم عن الاف من البحار.
1: نعم صحيح.
0: تخيل في ثلاث شهور كلهم بيغزون للجوازات، ضروري ان تكون هذه الشريحه الهؤلوية حاليا تكون الاجراءات مسهله معهم. كتبنا خطاب رسمي للعميد عبد العزيز الجابري كونه هو مدير الامن في ساحل حضرموت، وطلبنا منه عقد اجتماع مع الجوازات، مع الاحوال المدنيه، مع الشؤون الاجتماعيه، مع الجهات الثلاث هذه للشؤون البحريه وهيئه المصايب وقوات خفر السواحل، من اجل ان نتفق على اليه واضحه. نستغل الفتره هذه، فتره اسمها موسم الرياح، فتره هذه توقف فيها العباري هذه، خلاص ما تتحرك لانها موسم رياح خطوره في سفرها الى الصومال او الى سقطرة. فنستغل هذه الفتره نوعي هؤلاء البحاره انكم اذا جاء شهر اكتوبر وتريدون تعودون لعملكم، شوفوا الذي ما معه جواز سفر بيمنع. واتفقنا مع قوات خفر السواحل
1: يعني
0: من الان، اتفقنا مع قوات خفر السواحل لا تعطي تصريح مغادره الا وجميع الطاقم الموجود في العبري معهم جواز سفر، وكخطوه اولى ان ناخذه يكون معه جواز سفر ويكون معه جواز بحري كخطوه اولى يلزم. ثم مع التدرج ان شاء الله نهدف الى ان يصل كل البحاره ان يكون لديه جواز سفر وأن يكون لديه جواز بحري يثبت فيه أنه بحار، لأن وثيقة الجواز البحري هي الوثيقة الدولية المعترف بها لأن يكون فلان بحار أو فلان غير بحار.
1: جميل جدا. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. معنا
2: أخطر
1: برامج،
2: أخطر مهم من في الآلب أخطر البحار هذا.
1: نعم.
2: يعني هم حيطات مساكين، فأنا أنا بيجينا بسويش خشبي مساكين.
1: نعم.
2: والآن الآن بس تكون
1: حديثة،
2: لكن يحيون خاطر خطورة، لكن أخطر ناس كيف سوف أخطر.
1: نعم.
2: خلية مواطن بيجينا بكتاكم مساكين.
1: نعم.
2: كيف أيام بيجينا الآن كان تقنون تنبيون مدين
1: الآن في تطور يعني. شكرا يا أبو رامي. حياك الله. طبعا أبو رامي يقول الأول كان يعني أخطر من الآن، يعني فعلا سفن تجريدية، والآن في تطور يعني، الآن في كل شيء تطور من ضمن السفن يعني.
0: صحيح. ورغم التطور أخي أبو رامي، رغم التطور ما زالت مهنة البحار مهنة خطيرة.
1: نعم صحيح.
0: يعني صحيح، يعني زمان كان يعني شبه يعني المساكين الذين يتعرضون للوفاة، أو لدرجة وهذه قصة مضحكة يعني، مثلا في أوروبا، مثلا في بريطانيا، طبعا بريطانيا هي رائدة البحر معروفة يعني، في بريطانيا مثلا لما كانوا مثلا عن سفينة تريد أن تغادر غدا مثلا من المية تغادر للبحار، إما أنها محملة أو تريد أن تأتي، فلما يبحثون عن بحارة لا يقبل، لا أحد يقبل أن يصعد إلى هذه السفن ليعمل. طيب سفينة لن تستطيع عمل إلا البحارة.
1: صحيح.
0: طبعا فيها لها طاقم اللي يقودها، هذا موجودين، لكن البحارة اللي بيحملون، اللي بينظفون، اللي بيسوون الزيوت، ما يحصلون حد. فكيف كانت الأهلية التي يعمل بها من قبل عشان يشلون هذا البحارة؟ كانوا ليلة سفر السفينة ينتظر الكابتن حق السفينة مع مجموعة من البحارة حقه عند أماكن الخمر، المكان بيع الخمور، الحانات، في الحانات، فينزلون آخر الليل السكارة من الحانات، سكارة بلحس، يقومون الطاقم يحملونهم هم سكارة معاهم ويطلعونهم فوق السفينة وهم سكارة بلحس
1: مغيبين،
0: ما يغيب إلا وجود فوق السفينة وفي السفينة أبحرت لأن ما يجدون بحار يريد العمل لهذه الدرجة. الآن لا تغير الوضع، الآن نشوف البحارة بالذات في الدول المتقدمة رواتبهم عالية، يعني يتصلون إلى
1: 1000
0: دولار في الشهر فراتب عالية
1: يعني.
0: الآن مثلا عندنا مثلا في السفن هذه العادية، ما يعني الكابتن البحري أو النواب ومن الشيف أوفيسر اللي هو الضابط الأول أو الضابط الثاني، الكابتن الثاني سكند أوفيسر أو مثاله، أو الشيف إنجينير اللي هو كبير المهندسين أو السكند إنجينير، رواتبهم يعني ما بين
1: عالية.
0: كمتوسط في السفن الصغيرة هذه اللي تأتي لموانينا ما بين 5000 دولار إلى 10000 دولار. فالآن يعني كرواتب لا فرقت، هناك ايضا اكاديميات وتاهيل، فاصبح لا في الكل كثير من البحار يريدون الابحار، لكن تبقى معاناه اليمني. الان اليمني للاسف شديد بحار غير مرغوب في السفن التجاريه.
1: ليش؟
0: انا لدي احد اقاربي درس في بريطانيا، الكابتن سامح بن عيفان، تحيه للكابتن سامح بن عيفان، هذا في درجه ابن عمي ابن المهندس الكبير مهندس محمد عبد الله مبارك بن عيفان، الرئيس التنفيذي يوم الايام اللي كان لمؤسسه مانا خليج عدن، والرئيس التنفيذي للهيئه العامه للشؤون البحريه. الكابتن سامح درس في بريطانيا في الاكاديميه البحريه البريطانيه، ومن يوم ما تخرج وهو في البحر يعمل في السفن النقل الكويتيه، سفن النقل النفط الكويتي في السفن الكويتيه، وتدرج من من من سيرد اوفيسر، من ضابط بحري ثالث الى ضابط بحري ثاني الى ضابط بحري اول الى ربان اعالي بحار. فيقول يعني رغم اني اعمل في السفن ناقلات النفط الكويتيه، ورغم اني سجلي المهني سجل الناصع، انا يعني خريج بريطانيا وعمري كله في البحر، الا اني مثلا في بعض الدول لما تصل السفن الى الموانئ يسمح للطاقم كامل
1: بالخروج.
0: بالخروج طبعا انت جاي من كما قلت لك جاي من رحله بحريه وضغط نفسي، فاسمونها السياحه الساحليه، خرجوا بل هذه بعض الدول يعني مورد مهم، يعني هذول يجون بحاره او كباتنا محمد دولار، فيفتحوا لهم الفنادق، يفتحوا لهم المدينه، يخرجون يشترون هدايا، يسمح للكل الا اليمنيين
1: ما يسمح،
0: هذا غير مرغوب فيه يا جماعه. هذا الكابتن او هذا الضابط الاول يقول يا اخي هذا يمني في النهايه، هذا غير مسموح له بالنزول، فيبقى اليمني المسكين في السفينة يشتغل ويكون عنده إثارة يقول أصحاب خاص خرجوا.
1: هذا حتى عن نفسي زي
0: نفسي يعني إيش إيش إيش سوى
1: نعم
0: لأنه يمني، فالمعاناة موجودة.
1: لا إله نعم صح. جزاكم الله خير. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. أعتقد انقطاع الخط ممكن. فمعاناة البحار معاناة يعني كبيرة جدا، ونحن نرفع التحية لجميع البحار خصوصا في يومهم العالمي الذي يصادف 25 من يوليو
0: من يونيو
1: من كل عام
0: شهر 6.
1: نحن في لازلنا في هذا الاحتفال يعني. دكتور نبيل لو تعطينا احنا عن التعريف بالمنظمة البحرية الدولية، أهم القوانين وأيضا الاتفاقيات التي تحمي حقوق البحارة وأيضا سلامتهم.
0: النظمة البحرية الدولية IMO International Maritime Organization هي أحد وكالات الأمم المتحدة. طبعا الأمم المتحدة UN لديها في كل نشاط وكالة، مثلا في الILO يسمونها منظمة العمل الدولية في موضوع العمل مع العمل، الفاو مثلا منظمة الفاو في موضوع الزراعة والأسماك، اليونسيف، اليونسكو، هذه كلها منظمات تابعة للأمم المتحدة في النشاط البحري. ولأهمية هذا النشاط كما أسلف 90% من احتياجات العالم يتمها عبر هذا النشاط، قالوا لابد أن تكون هناك منظمة رسمية دولية أعضاءها جميع دول العالم وتكون تابعة بصفة رسمية للأمم المتحدة. فأنشئت المنظمة البحرية الدولية، وكانت من ضمن أهدافها هي باختصار من أجل بحار آمنة والسلامة، تحقق السلامة. لابد أن تكون السفن التي تعمل والبحار الذين فيها والبضائع التي فيها تنقل بأمان، ما يكون عليها أي أي أي, أي مثلا خطر، وأيضا من أجل الجانب الأمن البحري وتحقيق الأمن البحري، فلها أهداف كثيرة. هي المنظمة البحرية الدولية هي أساس الاهتمام ب البحار، فهم من اتفقوا على أن لابد أن يكون للبحار يوم نهتم بهذا البحار، ولابد نحن نحتفل بهذا اليوم. طبعا هي المنظمة كيف اهتمت بالبحارة، كيف اهتمت بالنقل البحري؟ من خلال اتفاقيات وقوانين. يعني هناك مثلا اتفاقية الدولية الأولى يسمونها سولاس، اتفاقية دولية لحماية الأرواح في البحار، كيف نحقق أن البحار نحقق له أمان، يبحر في أمان. فهذه أول اتفاقية اسمها السولاس، اتفاقية دولية لحماية الأرواح في البحار. أيضا اتفاقية ثانية في الترتيب اسمها ماربول، الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن. يعني لا يغرينا أو حجم النشاط هذا الكبير للسفن إذا لم نهتم بالبيئة البحرية ستؤثر على بيئتنا البحرية. في النهاية هو البعض يتعامل معها كنشاط تجاري، عنده زيوت فيها مشكلة رماها، عنده قمامة رماها، هذا تؤثر على البيئة البحرية.
3: نعم صحيح.
0: فوضعوا اتفاقية معينة وهناك غرامات كبيرة لأي سفينة تلوث البيئة البحرية. أيضا اتفاقية مهمة جدا للبحار اسمها الاتفاقية الدولية للتدريب والتأهيل والخفارة اللي هي STCW. هذه الاتفاقية كيف يتم تأهيل البحار؟ نحن قلنا من قبل أن 90 إلى 80% من الحوادث البحرية سببها العامل البشري، يعني سببها البحار. طيب أنا درست مثلا في مصر، محمد بن الشيخ بكر درس مثلا في بريطانيا، فلان درس في أمريكا، فلان درس في الصومال. فما يجي مثلا انا حصل حادث يقول يا اخي نعفو منكم، انا شوي درست في اكاديميه ضعيفه، لا درست في مثلا في الصومال او مثلا درست في اليمن. لا، هذه الاتفاقيه اشترطت معايير. لا يسمح، لا يعطى البحار ليس انه بحار او ضابط بحري او مهندس بحري الا بموجب معايير، لا يجب ان تتوفر فيه معايير معينه، بحيث اختصار يعني بحيث يكون البحار خريج الفلبين والبحار خريج اليمن مثلا لو كان عندنا أكاديمية، والبحار خريج مصر، والبحار كلهم درسوا نفس الفكرة، نفس الدراسة واحدة. فأنا بالطريقة هذه حققت أن لدي بحارة جميعهم مؤهلين أيا كانت دراستهم أو الدولة. هذه اتفاقية من ضمن اتفاقيات
3: جميلة.
0: وهناك اتفاقية رابعة اللي هي تكمل المحور الرباعي، هذا اسمها اتفاقية البحارة اللي هو MLC، هذه صادرة عن الـ ILO، عن منظمة العمل الدولية، وهدفها الأساسي تحقيق عيشة آمنة وإنسانية للبحارة. يعني هنا ألزموهم بموضوع الإعاشة، بموضوع الفاتيق، التخفيف الجهد على البحارة، بموضوع الاهتمام بالأكل، بموضوع كل، حتى شوف الـ STCW الأولية الاتفاقية حتى ساعات العمل وزعته 6 ساعات بحد أقصى، ثم 6 ساعات راحة، ثم 6 ساعات، بحيث يجد فرصة أنه ينام
3: يرتاح،
0: فرصة أنه يرتاح.
3: نعم.
0: لكن
3: نعم.
0: كل ما زاد الجهد
3: وضغط العمل
0: وضغط العمل أثر في وسفينة تايتانيك الحادثة المشهورة 1912 كان من ضمن أسبابها أنهم لم يكون هناك مراقبة صحيحة حتى وضعت السفينة بالجليد وحصلت الغرق وتوفت فيها أكثر من 1500 فرد في هذه الحادثة كمثال. فهذه الاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية اهتمت بهذا الجانب. وطبعا المنظمة البحرية الدولية لها في كل دولة هيئة حكومية تقوم بمهامها، هي مكلفة بمهام هذه. فاليمن فيها الهيئة العامة للشؤون البحرية، تقريبا أغلب أو جميع مهام المنظمة البحرية الدولية مندوبها في اليمن، أو الذي يسمونها نقطة الاتصال فوكل بوينت للمنظمة البحرية الدولية هي الهيئة العامة للشؤون البحرية، من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات والتشريعات في الدولة في الموانئ اليمنية وفي المياه اليمنية.
3: نعم جميل جدا. في اتصال اعتقد قبل شوية كان، ولكن السلام عليكم. الو الو،
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
4: مع سعد الحمدون من مدينة الحامي.
3: يا هلا هلا هلا سالم.
4: بالنسبة عنا انا 40 وعنا الواحد على حق في الحامي، منطقة مدينة الحامي، مفروض تكون تكريم من الحكومة من والله من هالخير، حاجة من الخارج يعني دعم كده.
3: نعم
4: يكون كده ذو حافل هم ساعتين كده.
3: نعم
0: صحيح يا من
3: سالم
0: ربابلة الحامي هم أسياد المحيط الهندي.
4: لا الله.
0: يعني أنتم الحامي عندما تذكر الملاحة البحرية القديمة يذكر البربيد من الحامي، يذكر بطايع، مش بطايع مش عارف من الحامي، بل يذكر يعني تذكر الحامي كركن أساسي في موضوع الملاحة البحرية القديمة. النجارين البربيد لأن كانوا ركن أساسي في أركان صناعة السفن. سفن كاملة صنعت وكانت الحامي بالفعل في الآن في اهتمام في هذا الجانب من بعض الباحثين بعض، لكن صراحة لم يرتقي للاهتمام بهذه الشريحة. يجب أن تكون بالفعل لهذه الشريحة اهتمام. أول شيء الدعم هو من ضمن الاهتمام
3: صحيح.
0: لكن أكثر من ذلك يا أخي أن تخلد اسمي، أن تكرمني، أن تعرف الأجيال ماذا قدمت.
3: صحيح.
0: هذا الأهم من هذا الشيء، وإن شاء الله أنهم يهتموا بهذه الشريحة يعني.
4: وبالنسبة يعني حتى يصدروا حد من البحر عاد يقولوا مثلا لهم.

0: هنيجة.
1: بن ماجد. لكن لا، الكثير من الباحثين لدرجة أنهم اكتشفوا في باحث فرنسي في 1912 أثبت أن بماري كان يعني يستفيد من مراجع دولية في هذا العلم حقه. أيضا تتكلم عن بطايع وعبقرية بطايع كمن لا، تتكلم عن يعني يوم الأيام كانت مثلا في سفن، يعني سفن تم صناعتها مثلا في سفينة اسمها النصر المحمدي، في هذه سفينة صنعت تأخذ 8000 كيس. النجار اللي صنعها فرج سالمين بن ربيد من الحامي، والمالك حقها محمد عمر بازرعة. في سفينة ثانية كانت اسمها القادري، سفينة تجارية توصل إلى العراق، توصل إلى الهند، تأخذ 7500 كيس، صنعها أيضا سالم عبيد بن ربيد من الحامي، كان ملكها تاجر اسمه بشراحي. سفينة أخرى اسمها الرياض تأخذ 3500 كيس، صنعها صالح عوض بن ربيد، ملكها كان باشا أنفر. كانت رحلات إلى البصرة، يعني بعد ما تصنع السفينة يتم إرسالها إلى البصرة بالأجل، تأتي طبعا بالتمر من هناك ويتم قياس الحمولة حقها بناء على ذلك. يعني في ابتكار هندسي، يعني حتى تصميم السفن، في سفن اسمها أبو شندة هكذا تنطق، أو أبو شندة تقريبا، هذه يعني ابتكار حضرمي، يعني لها تصميم معين بمؤخرة معينة بمقدمة معينة تتحمل
2: الإحاسي الهندي
1: شندة. هذه ابتكار حضرمي، يعني ما قلدوا مثلا التصميم الكويتي كان من قبل، لا فيه تصميم حضرمي خاص. قلت لك ورشة المعلة اللي في المعلة في عدن كانت فيها ثلاثة أركان أساسية، اللي هي العمال، مش العمال، النجارين كلهم من الديس الشرقية من عائلة ألب الربيت، والخشب حقها جاي من الهند، والممول رأس مال حضرمي، بازرعة على باشوفر على باسودان. بالفعل كانت يعني هذا كل النشاط قلل في بداية الثلاثينات، لما بدأت السفن تظهر بالمحركات الديزل، ولم تستطيع المقاومة. لكن إلى الآن من المكلة أغلب الآن نشاط من المكلة هي السفن الخشبية التي هي أساسها الصناعات القديمة. يعني مثلا حتى شوف مثلا الإمارات على أنها متقدمة في الجانب الملاحي، من جبل علي ومن دبي متقدم، لأنها لم تغفل هذه السفن الخشبية.
2: حتى في التراث الأمريكي
1: نحن عندنا مصانع كاملة في الشحر، مصانع العباري، هذه مصانع الفيبر، وهنا يعني كانت من قبل مصانع السفن كخشب، مصانع على مستوى هذه لها ستابيليتي يسمونها، لها اتزان معين، هذه يدل على خبرة متراكمة في هذا الجانب.
2: نعم، ناخذ آخر اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نعم، من معنا؟
3: معك زكي صالح من كل حي.
2: حيا استاذ زكي، تفضل، معك الدكتور نبيل بن عيفان.
3: تحياتي لك استاذ محمد، وتحياتي للدكتور الهام الشخصية ما شاء الله الشاب الخلوق الدكتور نبيل.
2: والنعم والنعم فيه. نعم،
1: اهلا وسهلا استاذ زكي.
3: الله اخبارك؟ طيب،
1: بخيرتك الصحة والعافية الحمد لله.
3: الحمد لله. انا انضميت متأخر في البرنامج على طرح السؤال، على كل حال بطرح السؤال. يعني
2: تفضل.
3: يعني هل يوجد كيان هؤلاء البحارة لكي يضمهم، يعني يشوف مشاكلهم وهمومهم وما يتعرضون في البحر من عملية قرصنة وعملية إهانة وعملية قتل وكل حاجة في البحر؟
2: نعم.
3: المساكنات على سوى المساكنات، هل لديهم كيان يضمهم، يعني يشوف حقوقهم ايش لهم وما عليهم؟
2: نعم صحيح. كيان.
1: ايوه، سؤال ممتاز، قد سؤال من قبل.
2: نعم.
1: ونسينا نرد عليه.
2: نعم.
1: وكأنك تابعت الحلقة من بدايتها.
2: نعم.
1: شوف
3: أنا
1: بس سبحان الله، سؤال وضعه الأستاذ عمر بسعيدة.
2: نعم صحيح.
1: ونسينا نجاوب عنه.
2: مؤسسة تحمي البحار.
1: أيوة، مؤسسة تحمي البحار.
2: نعم صحيح.
1: ونسينا نجاوب على السؤال، وأنت الآن أكدت عليه.
2: نعم.
1: شوف نحن في ثنايا حديثنا قلنا البحارة أنواع. البحار الذين يعملون على السفن التجارية، الكيان المكلف بحمايتهم الهيئة العامة للشؤون البحرية التي أنا مديرها الآن لأربع شهور، يعني لسه حديث يعني. لكن المهم أصحاب العباري، هذول البحار أصحاب العباري، الكيان الذين يضمهم هو هيئة المصائد السمكية، وللأمانة لهم جهود كبيرة في هذا الجانب. لكن احنا نريد أيضا أن يتم اكثر حمايتهم اكثر. فالكيانات موجوده لكن تفعيل النشاط او تفعيل الحمايه يريد تكاتف مجتمعي، تكاتف من الدوله، تكاتف من البحاره. شوف البحاره انفسهم من اجل ان تحمي نفسك يجب ان تنتمي انت الى كيان يحميك اللي هي الجمعيات السمكيه.
2: نعم.
1: يجب ان يكون الجمعيات السمكيه دور قوي وبارز من اجل حمايه هؤلاء البحاره، ثم ياتي دور الهيئات الحكوميه في هذا الجانب.
2: نعم. شكرا سيد ذكي.
3: شكرا جزيلا لكم. شكرا دكتور محمد.

0: هذه كانت احد الروايه شعرنا الكبير حسين المحضار عليه رحمه الله، المهتم بالبحر. نعم صحيح،
1: ابن الشحر.
0: ابن الشحر. طبعا الوقت مرك بسرعه يعني، وكنا لدينا محاور كثيره واتصالات كثيره، لكن الوقت لم يسمح. ان شاء الله تكون لنا حلقات قادمه في اطار الشؤون البحريه.
1: والله اتمنى ذلك. انا باذن الله انا عن نفسي مستعد يعني، مع اني لدي مشاغل كثيره لكن صراحه الوعي في هذا الجانب يجب ان يكون كبير، ويجب ان يشارك جميع الاخوه المتخصصين والكوادر، لان الحمد لله حضرموا لديها كوادر في هذا الجانب، يجب ان يتاح لهم الفرصه وهم يكونوا ايضا عندهم مبادره للاهتمام بهذه الشريحة المهمة وبالنقل البحر بشكل كامل
0: بإذن الله. شكرا دكتور نبيل عبد الله بن عيفان، مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا. شكرا لكل من استمع إلينا واتصل بنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.
3: السيدة والسادة، هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة أخبار الخامسة، نستهلها بالعناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بتشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية. وكيل حضرموت الجيلاني يشهد الحفل التخرجي التوديعي لخريجي جامعة الأحقاف للعام الجامعي 2025-2026، ويرأس اجتماعا موسعا مع قيادات السلطات المحلية بمديريات ساحل وهضبة حضرموت. لجنة البلدة تطلع على خدمات فريق ساند التطوعي للسحب والإنقاذ وتشيد بجهوده الإنسانية. الوكيل برضا يطلع من الوكيل الجهوري على خطة تدخلات مؤسسة الناصر لتأهيل الأستاذ الأولمبي بسيئون. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها حياكم الله. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس قرارا بتشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية. ويأتي تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي للمكونات والقوى الحضرمية واستجابة للحاجة إلى توحيد الصف الحضرمي وجمع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في إطار جامع يعزز الحوار والتنسيق ويعمل على توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا التي تهم حضرموت ومستقبل أبنائها، وبناء رؤية مشتركة لمستقبل حضرموت بما يحفظ هويتها ومكانتها. وقد تضمن قرار عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رقم 100 لسنة 2026 بشأن تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية اللجنة التحضيرية، وبعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وبهدف توحيد الصف وتنسيق الجهود وتكاملها لبناء رؤية حضرمية متوافق عليها ولما تقتضيه المصلحة العامة. المادة الأولى، يتم تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية من التالي أسماءهم: سالم أحمد الخنبشي رئيسا، الدكتور أحمد عبيد بن دغر عضوا، أكرم صيب العامري عضوا، عبد السلام عبد الله باعبود عضوا، عبد الله صالح الكثيري عضوا، محمد عبد الله الحامد عضوا، الشيخ عمر بن حبريش العالي عضوا، طارق سالم العكبري عضوا، ناصر أحمد القرزي عضوا، أحمد سعيد بن بريك عضوا، عبد الهادي عبد الله التميمي عضوا، نجيب سعيد خنبش عضوا، عصام حبريش الكثيري عضوا، سلطان بن زايد التميمي عضوا، سالم سعيد قمصي عضوا، طارق طارق علي بالخشر عضوا، عوض عبد الله حاتم عضوا، محمد احمد بالطيف عضوا، فادي حسن باعوم عضوا، عبد المجيد سعيد وحدين عضوا، مارينا عوض الجوهي عضوا، وردة منصور النقيب عضوا، سلمى عوض الكثير عضوا، الشيخ يحيى جعفر باجري عضوا، الشيخ صالح محمد باكرمان عضوا، الدكتور رفعت سالم باصري عضوا، محمد عوض البسيري عضوا، الدكتور عبد الله شيخ الكاف عضوا، فؤاد مفتاح راشد عضوا، الشيخ صالح بن حريز المري عضوا، هاني علي البيض عضوا، هشام حسين الكاف عضوا، يسرى عبد الله البطاطي عضوا، حسن سعيد الجابري عضوا، عمر عبد الرحمن باجرش عضوا، وعبد العزيز صالح جابر عضوا. كما نصت المادة الثانية من ديباجة القرار بأنه يحق للمحافظ إضافة من يراه مناسبا إلى اللجنة التحضيرية إذا اقتضت الضرورة لذلك. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور سالم أحمد الخنبشي، شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا الحفل التخرجي التوديعي الذي أقامته جامعة الأحقاف لخريجي العام الجامعي 2025-2026 وبحضور عدد من القيادات الأكاديمية والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور. وشهد الحفل تخريج 68 خريجا وخريجة من كلية الإدارة والاقتصاد قسم المحاسبة وكلية الهندسة وعلوم الحاسوب قسم تقنيات المعلومات، إيذانا بانضمامهم إلى سوق العمل والإسهام في مسيرة التنمية. وألقى وكيل المحافظة الجيلاني كلمة نقل في مستهلها تحيات قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت مؤثرة بعضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم الخنبشي، مهنئا الخريجين وأسرهم بهذا الإنجاز، ومؤكدا أن هذا الحدث يجسد ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية ومواكبة متطلبات العصر. كما أشاد بالدور الذي تطلع به جامعة الأحقاف في تأهيل الكفاءات الوطنية. رأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن سالم الجيلاني أمس اجتماعا موسعا بمكتبه في المكلا ضم مديري عموم مديريات الساحل والهضبة، وذلك في أول لقاء موسع يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين ديوان المحافظة والمديريات ومناقشة أبرز الاحتياجات الخدمية والتنموية والأمنية بحضور عدد من مديري عموم المكاتب الخدمية. وفي مستهل الاجتماع نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، ومؤكدا أهمية هذا اللقاء الذي يأتي انطلاقا من المسؤولية المشتركة لخدمة أبناء حضرموت ورفع كفاءة أداء السلطة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف المديريات، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق المستمر وتكثيف العمل الميداني. وناقش الاجتماع جملة من القضايا والاحتياجات الملحة في قطاعات مختلفة أهمها الكهرباء والمياه والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والطرق والأحوال المدنية والمصايد السمكية والطاقة الشمسية. التقت لجنة موسم البلدة السياحية 2026 بقيادة نائب رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلاني، وعضوة اللجنة وكيلة المحافظة لشؤون المرأة عبير الحضرمي أمس بالمكلا وعدد من أعضاء لجنة مهرجان البلدة السياحي. التقت فريق ساند التطوعي للسحب والإنقاذ في السواحل، واطلع الوكيلان الجيلاني والحضرمي من أعضاء الفريق على طبيعة الخدمات والمهام التي ينفذها الفريق في خدمة المجتمع من خلال توفير معدات السحب والإنقاذ وأدوات السلامة واستقبال البلاغات وتقييم الحالات وتحديد نوع التدخل المطلوب والتحرك السريع إلى مواقع الحوادث لتنفيذ عملية السحب والإنقاذ. وأشاد الوكيلان الجيلاني والحضرمي بالدور الإنساني والتطوعي الذي يقدمه فريق ساند مثمنا ما يبذله أعضاءه من جهود ميدانية في إنقاذ الأرواح والممتلكات ومساندة المواطنين في الظروف الطارئة. النبوة الأخير في هذه النشرة: اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بربع أمس بمكتبه بمدينة سيئون على نتائج التقييم الميداني وخطة التدخلات المقررة لتطوير الأستاذ الأولمبي خلال لقائه وكيل المحافظة لشؤون التنمية رياض بن صلاح الجهوري. وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء مجدي سليمان مطران، استمع الوكيل بارباع إلى شرح مفصل من الوكيل الجهوري حول مخرجات النزول الميداني للأستاد الأولمبي وأبرز التحديات التي تواجه المنشأة. واستعرض اللقاء حزمة التدخلات الفنية والخدمية الحيوية التي تعتزم مؤسسة الناصر للتنمية تنفيذها والهادفة إلى إعادة تهيئة الأستاذ الأولمبي بسيئون. مستمعنا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة. في ختامها تذكير بأبرز ما جاء فيها: عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بتشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية. وكيل حضرموت الجيلاني يشهد الحفل التخرجي التوديعي لخريجي جامعة الأحقاف للعام الجامعي 2025-2026 ويرأس اجتماعا موسعا مع قيادات السلطات المحلية بمديريات ساحل وهضبة حضرموت. لجنة البلدة تطلع على خدمات فريق سامد التطوعي للسحب والإنقاذ وتشيد بجهوده الإنسانية. الوكيل بارباع يطلع من الوكيل الجهوري على خطة تدخلات مؤسسة الناصر لتأهيل الأستاذ الأولمبي بسيئون. ختام نشرة الخامسة من إذاعة المكلا، تقبلوا تحيات الزميل صلاح براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل عبد الحكيم هزاع من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد، إلى اللقاء.
4: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير.

من أداء الموظف. في حين كانت المادة 173 من اللائحة قد أوردت تحت عنوان المبادئ والأسس العامة ما نصه يراعى في تقييم أداء الموظفين المبادئ والأسس التالية: أولا، واقعية وموضوعية التقييم بحيث يكون مبنيا على أساس من الدقة التامة في قياس أداء وسلوك الموظف. ثانيا، حيادية التقييم وعدالة المعاملة بحيث يكون التقييم مبنيا على أساس التجرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها. ثالثا، بناء التقييم على أساس ارتباط عناصره ودرجاته بواجبات الموظف، وأن يكون التقييم معبرا تعبيرا صادقا عن سلوكه أثناء القيام بتلك المهام. نلاحظ أن النص قد صرح بضرورة التجرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها، كما أكد على ضرورة أن يكون التقييم موضوعيا وأن يكون انعكاسا وتعبيرا صادقا، وهي تعبيرات تجسد الطبيعة الخفية للتعسف وارتباطه بالجوانب النفسية لمصدر القرار. لذلك فإن هذه النصوص وإن كانت مبادئ عامة فإنها تعكس إدراك المجنن لتغلغل هذه الدوافع في عمليات تقييم الموظفين، لأن الرؤساء الإداريين لا ينفكون عن الطبيعة البشرية التي قد تجعلهم يسيئون التقييم بدوافع نفسية، وهو ما يجعلها ضمانات لعدم التعصب.

الوقفة الثانية، وجوب مسك سجلات لأداء الموظفين تدون فيها جميع البيانات المتعلقة بسلوك الموظف، وتكون هذه السجلات هي المرجع الذي يتم التقييم على أساس ما ورد فيه، وعلى أن تعد تلك السجلات على وفق نموذج محدد. إذا كانت الضمانات المشار إليها في الفقرة

سابقة مبادئ عامة تؤكد ضرورة الواقعية والموضوعية في عملية التقييم، فإن هذه الفقرة تشير إلى ترجمة تلك المبادئ إلى إجراء واضح هو إلزام الإدارة بمسك السجلات. فاللائحة التنفيذية لقانون الخدمة نصت على أن يمسك الرئيس المباشر سجلات لأداء الموظفين، ويتولى بنفسه بصورة منظمة ومنتظمة تدوين البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء وسلوك الموظفين العاملين تحت رئاسته. ولا شك أن مسك السجلات الخاصة بالموظفين من أهم الضمانات بهذا الشأن، إذ يدون فيها كل ما يتعلق بهم من أمور إيجابية كانت أو سلبية. فمن الأمور الإيجابية إنجاز مهام ذات طبيعة خاصة، أو الحصول على تكريم أو حافز أو ترقية. كذلك تشمل المسألة ما يتعلق بالموظفين من أمور سلبية، ومنها على سبيل المثال ارتكاب الموظف لمخالفة ما، أو حصوله على إنذار، أو إحالته للتحقيق، أو إنزال عقوبة عليه وغير ذلك. وفي كل الأحوال فإن وجود هذه السجلات ضمانة مهمة للموظف لوجود مرجع موضوعي يحكم عملية تقييم الأداء، بحيث لا يكون التقييم مبنيا على عواطف شخصية لدى الرئيس الإداري. ففي بعض الحالات يكون التقييم منصبا على الذكرى العميقة في نفس رجل الإدارة عن تصرف ما صدر من الموظف ولو كان قبل سنوات، أو في حالات أخرى يتركز التقييم على مجرد الانطباع الأخير في نفس رجل الإدارة عن الموظف ولو قبل التقييم بأيام معدودة. ولأن وجود نموذج سابق سيكفل الحد من تعسف الرئيس المباشر في اختيار نواحي القوة والضعف لدى الموظف، فقد جاءت اللائحة لتؤكد على أن تضع الوزارة بالتعاون مع الوحدات الإدارية النماذج الخاصة بسجل أداء الموظفين، ونصت على أنه يجوز إعداد أكثر من نموذج إذا تعددت طبيعة الأعمال والمهام والأسلاك المهنية. المواد السابقة تفرق بين الرئيس المباشر الذي يتولى إعداد التقرير ومن ثم يرفع به، وبين الحالة التي يكون فيها الرئيس المباشر للموظف هو نفسه رئيس الوحدة الإدارية. بينت هذه اللائحة بأنه في هذه الحالة يكتفى بالتقرير الذي يعده، فقد نصت على أن يعد الرئيس المباشر التقرير السنوي لتقييم أداء الموظف معتمدا في ذلك على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في سجل الأداء، وللرئيس الأعلى المصادقة عليه أو تعديله بعد مناقشة محتوياته مع الرئيس المباشر. وإذا كان الرئيس المباشر هو رئيس الوحدة الإدارية فيكتفي بالتقرير الذي يعده. ونرى بأن هذه الحالة هي أضعف في تحقيق الضمانة لاحتمال تعسف الرئيس المباشر لكونه هو نفسه الرئيس الوحدة الإدارية، لكن مع ذلك تبقى ضمانة وجود لجنة شؤون الموظفين يستطيع الموظف من خلالها مراجعة ما ورد في التقييم.

الوقفة الثالثة، تحديد الدرجات التي تمنح للموظف والتي يتم تقييم الأداء على وفقها، وتأكيد تنبيه الموظف لنواحي القصور لديه قبل إجراء التقييم ليتمكن من تداركها. الدقة والموضوعية في التقييم لن تتضح إلا إذا كان هناك معيار يطبق على الموظفين جميعا، بحيث يتمايز تقييم كل منهم، وهو ما دفع بالمجنن إلى تحديد تقديرات ودرجات يجب أن تلتزم بها الإدارة عند التقييم، وهو ما ورد بالقانون الذي أكد على أن تكون درجات التقييم وفقا للتدرج الآتي: شملت درجات الممتاز والجيد والمتوسط والضعيف. وفصلت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تلك الدرجات بأن الممتاز ما حصل فيه الموظف على 90 إلى 100 نقطة، والجيد ما حصل فيه على 75 إلى 89 نقطة، والمتوسط ما حصل فيه الموظف على 50 إلى 74 نقطة، بينما الضعيف هو ما حصل فيه الموظف على أقل من 50 نقطة. هذه التقديرات وهذه الدرجات تشكل ضمانة مهمة للموظف حتى لا يصبح التقييم عشوائيا ومنطلقا من محض الهوى والمزاج لدى السلطة الإدارية المختصة بالتقييم، لأن الموظف في حالات كثيرة قد لا يكون منتبها إلى أن أداءه منخفض في المرحلة الماضية وأنه في طريقه نحو الحصول على تقييم منخفض إذا ما هو استمر على ذات الوتيرة. لذلك جاءت المادة 101 الفقرة واو من قانون الخدمة المدنية لتؤكد على أن على الرئيس المباشر أن يشعر شفويا أو تحريريا الموظف الذي يتوقع أن يكون تقييمه السنوي بدرجة ضعيف، وذلك قبل 6 أشهر من الموعد النهائي لإعداد التقرير، بحيث يشعره بنواحي ضعفه وسبل معالجتها، وأن يقدم له المساعدة اللازمة التي تمكنه من تجاوزها. ومع أن الصيغة التي وردت بها النصوص السابقة توجب على الإدارة هذا التنبيه للموظف، فإننا نرى أن هذا الإشعار بنواحي الضعف لدى الموظف وسبل المعالجة وعرض المساعدة اللازمة كلها تندرج في إطار سلطة تقديرية للإدارة، وتدخل في إطار الملائمات التي يستقل رجل الإدارة بتقديرها، لكن وجودها بين النصوص القانونية هو ضمانة مهمة أيضا.

الوقفة الرابعة، وجوب عرض التقرير السنوي لتقييم الأداء على لجنة شؤون الموظفين لتقدير الدرجة، وأن لها الصلاحية أن تعتمدها أو تعدلها بقرار مسبب، بالإضافة إلى سلطة اللجنة في استدعاء الرؤساء لمناقشتهم. منح قانون الخدمة المدنية عدة ضمانات فيما يتعلق بالتقرير الذي تتولى الإدارة إعداده بخصوص تقييم أداء الموظف طيلة السنة، وقد وردت 4 ضمانات في المادة 101 فقرة زاء من القانون، إذ نصت المادة على أن تعرض التقارير السنوية لتقييم أداء الموظف على لجنة شؤون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التي تراها وفقا لهذه المادة، ولها أن تعتمدها أو تعدلها بقرار مسبب، ويجوز للجنة استدعاء الرؤساء لمناقشتهم في التقارير المقدمة من قبلهم. من خلال هذا النص نستطيع أن نقف أعزائنا المستمعين على عدة ضمانات. الأولى، اشتراط عرض تقييم الأداء على لجنة شؤون الموظفين، ويعد هذا من أهم الضمانات لعدم التعسف نظرا لوجود تمثيل لنقابة الموظفين في هذه اللجنة، فليست الجهة الإدارية وحدها هي من سيستقل بإعداد التقييم ومراجعته. الضمانة الثانية هي أن لجنة شؤون الموظفين هذه ملزمة بتسبيب قرارها، سواء أكان قرارها هو اعتماد التقرير كما هو، أم كان قرارها تعديل درجة الكفاية في التقرير، وهذا التسبيب يعد أيضا ضمانة هامة في التأكد من الموضوعية. الضمانة الثالثة التي نقف عليها من خلال النص السابق هي حق اللجنة في استدعاء الرؤساء بأنفسهم الذين أعدوا تقارير الأداء، وأن للجنة مناقشتهم في التقارير التي أعدوها ودرجة الكفاية التي وضعوها، وهي في رأينا وإن كانت تقديرية للجنة إلا أنها من أقوى الصلاحيات الممنوحة لها، لذا فهي ضمانة مهمة للموظف. الضمانة الرابعة التي نستقيها من النص السابق كانت قد شملتها المادة 101 الفقرة حاء من القانون، حيث منحت الموظف حق الاعتراض على قرارات اللجنة بعد المصادقة عليها من رئيس الوحدة الإدارية، وحددت لذلك مدة 2 أسبوع عندما نصت على أن تكتسب قرارات اللجنة درجة القطعية بعد التصديق عليها من قبل رئيس الوحدة وانقضاء فترة الاعتراض المحددة ب2 من تاريخ إبلاغ الموظف بالتقدير الحائز عليه.

الوقفة الخامسة مبدأ المواجهة، وذلك من خلال وجوب اختيار الموظف بالتقدير الحاصل عليه والتأكيد على حقه في الاعتراض والتظلم. تقييم الأداء للموظف يتضمن التقدير الذي حصل عليه، وهذا التقدير ينتهي إلى المصادقة عليه من رئيس الوحدة الإدارية واكتسب بذلك درجة القطعية. لكن حتى هذه اللحظة ندرك بأن الموظف لم يعلم بما تضمنه التقرير الصادر بشأنه، ما يقتضي ضرورة علمه به حتى لا يصبح تقييم أدائه على وفق هوى القائمين على التقييم ومراجعته والمصادقة عليه. لذلك فإن المادة 103 من القانون قد نصت على أن يخطر الموظف كتابة بالتقدير الحاصل عليه خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد رئيس الوحدة الإدارية لتقدير لجنة شؤون الموظفين، ومن خلال هذا النص يكون المجنن قد منح الموظف ضمانة تتجلى في وجوب أن يكون اختار الموظف بتقرير أدائه كتابيا بالضرورة، وهذا يمنحه أي يمنح الموظف القدرة على الاطلاع على التفاصيل التي أوردتها الإدارة في التقرير والأسانيد والأسباب التي بنت عليها تقديراتها، وهو ما سيساعده في إبداء اعتراض تفصيلي ومسبب، عكس ما لو كان اختاره به شفهيا. وبذلك فإن هذا الشرط يكون معه الاختار كتابيا، أي تتجلى سلطة مقيدة في الجانب الشكلي من الممكن أن تحد من عسف الإدارة ضد الموظف. كذلك أوضحت اللائحة ما سبق، غير أنها أضافت أن يترافق ذلك أي إشعار الموظف كتابيا مع بيان جوانب الضعف والقصور في أداء الموظف وسلوكه، وهو ما يعني أن النص شمل ضمانة مهمة أخرى مفادها أن يتضمن اختيار الموظف بتقرير أدائه بيان جوانب الضعف والقصور في أدائه وسلوكه، وهي ضمانة يستطيع من خلالها الموظف تدارك تلك الجوانب طالما هي صحيحة، بحيث لا يسير على المنوال نفسه ويكرر ذات الأخطاء في الأداء أو السلوك، ما يؤثر في تقريره مرة أخرى دون أن يعلم. أما في حالة كان الموظف يرى أن التقرير قد جاء خاطئا وأن التقدير الذي حصل عليه هو أدنى مما يستحقه، فإن حق الاعتراض مكفول بنص المادة 104 من القانون التي قررت أن للموظف الحاصل على تقدير أدنى مما يستحقه حق الاعتراض على قرار اللجنة كتابيا خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه الإخطار، وهو ما نصت عليه المادة 180 من اللائحة، مع كونها أسمته تظلما لا اعتراضا. ولعل من الجدير بالذكر أن القانون واللائحة يستعملان مصطلحي الاعتراض والتظلم، وهو ما قد يثير بعض التساؤل حول مقصد المجنن من كل منهما، إلا أنه بخصوص ما يبديه الموظف حول تقييم أدائه يمكن القول أنهما بمعنى واحد، فالمادة الأخيرة باللائحة قد سبقت بعنوان فرعي مفاده حق الموظف في التظلم، لكنها ربطت الحكم بالمدة نفسها وهي أسبوعان، ما يعني أن لفظ الإعراض الاعتراض الوارد بها مرادف للتظلم.

0: عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، حتى نلقاكم مرة أخرى. لكم تحيات مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل محافظة حضرموت، ومني محدثكم المحامي مجدي محفوظ بافطيم، والمنفذ الحلقة الأستاذ سالم بلقدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة.

أهلا وسهلا بكم، ونحن على أعتاب نجوم فصل الخريف، ومنها نجم النعائم بعد صيف حار مع ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وارتفاع لدرجات الرطوبة تصل إلى أكثر من 75% خلال النهار والمساء. ومن المتوقع مع دخول أيام نجم النعائم أن تتحسن وتتلطف الأجواء، حيث بدأت السحب المتفرقة والكثيفة تتجمع في السماء. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير ورحمة لكافة مناطقنا، حيث تشير مراكز الطقس والمناخ المؤشرات إلى احتمالية بإذن الله تعالى إلى سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة في الكثير من مناطق ووديان حضرموت. لذا فإننا ننبه جميع مزارعينا وساكني الأرياف والمدن إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السفر وممارسة الأعمال الزراعية وتربية النحل، إلى أخذ كافة النصائح والإرشادات والاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول. كلنا أمل ورجاء أن يمن علينا الله سبحانه وتعالى برحمة الغيث والأمطار، ونحن مقبلون على نجوم الخير والبركات، نجوم جني الرطب والتمور من النخيل في فصل الخريف، وكذا مقبلين مع مدخل نجمي النعائم والبلدة في فصل الخريف على أطول موسم زراعي في حضرموت، وهو الموسم الزراعي الشتوي. سائلين الله أن يجعل موسم هذا العام موسم عطاء وفرج ووفرة لجميع المزارعين.

0: الله ليال الرفس هي الله هي الله سجع الدار سجع الدار حبايب صفونا زان
1: حبايب صفونا زان
0: حبايب صفونا زان
1: حبايب

شيء يا حلا يا حلا يا حلا ليل البواري بين مدوف وشادي المركوز بادي ليقضي للقمر شال حلا.

ويا لا تجيب مدينتنا ويا لا تجيب مدينتنا عروس الوادي.

عروس الوادي الاخضر يا حلا ليل البواد فين متروخ المشاي يا حلا يا حلا يا حلا ليل البواد فين متروخ المشاي المركوز بادي ليضل القمر شان حبايب.

إرشادات زراعية. إخواني المزارعين، مزارعي ومالكي النخيل، تعد حشرة سوسة النخيل الحمراء إحدى أهم الآفات التي تصيب النخيل وتسبب خسائر كبيرة. وتنتشر هذه الحشرة في الهند وباكستان ودول جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق والأردن وإسبانيا وجنوب أفريقيا. انتقلت هذه الحشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1985 وإلى المملكة العربية السعودية عام 1987 وإلى مصر في عام 1992. وفي 26 من مايو 2013 تم تسجيلها في منطقة العقاد بمديرية القطن محافظتنا محافظة حضرموت. إخواني المزارعين، يعتبر الطور اليرقي هو الطور الضار، حيث تحفر اليرقات داخل الجذع وتعمل أنفاقا في جميع الاتجاهات، وينتج عن التغذية خروج سائل صمغي كريه الرائحة. وتعد يرقات هذه الحشرة شرهة جدا في التغذية على أنسجة الساق، فتفرغ الجذع من محتوياته وتسلبه صلابته، ويمتلئ قلب النخلة بخيط كريه الرائحة من الأنسجة المتحللة ومخلفات الحشرة، مما يؤدي في النهاية إلى سقوط النخلة المصابة خلال 6 أشهر من إصابتها، وبالتالي حدوث خسارة كبيرة للنخيل في مناطق الإصابة بسبب سقوط عشرات الآلاف من النخيل. إخواني المزارعين، سوسة النخيل الحمراء حشرة مسمرة طولها حوالي 3.5 سنتيمتر، لها خرطوم طويل أكثر طولا في الأنثى منه في الذكر. يتميز الذكر عن الأنثى بوجود مجموعة من الشعيرات على السطح العلوي للخرطوم، حيث تضع الأنثى حوالي 300 بيضة فردية في الحفر التي تعملها في الأنسجة الطرية في النخلة أو في الحفر الناتجة عن حفارات الساق أو تلك الناتجة عن عمليات الخدمة، حيث يفقس البيض بعد حوالي 4 أيام عن يرقات صغيرة عديمة الأرجل لونها أصفر باهت ورأسها أحمر مسمر. تتغذى اليرقات بشراهة على الأنسجة الطرية للساق، وبعد حوالي 2 شهر تتحول إلى عذارة داخل شرانق تصنعها من ألياف النخلة، وبعد حوالي 1 شهر تخرج الحشرات الكاملة لتعيد دورة حياتها من جديد، والتي تستغرق حوالي 3 أشهر وللحشرة 4 أجيال. وننتقل الآن وإياكم إخواني مزارعي ومالكي النخل إلى الإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة ومنع انتشار الحشرة، وهي على النحو الآتي: أولا، منع نقل فسائل أو شتلات النخيل من مواقع الإصابة إلى المواقع السليمة. ثانيا، تفعيل إجراءات الحجر الزراعي الداخلي والخارجي، وذلك بمنع دخول أي فسائل نخيل من أي بلد تتواجد به الحشرة، ويمكن السماح بدخول شتلات النخيل الناتج عن الإكثار بالأنسجة، وذلك بعد إخضاعها لإجراءات الحجر الزراعي. ثالثا، إجراءات تفتيش عن الحشرة بأسرع وقت ممكن في دائرة مركزها التي تم اكتشاف الحشرة فيها ومحيطها من مزارع النخيل، خاصة الأصناف التي بها أصناف دخلت من الخارج. رابعا، إجراء المكافحة الميكانيكية للحشرة باستعمال المصائد الفيرمونية واستعمال المصائد الضوئية. وخامسا، إجراء حملات توعوية إرشادية للمزارعين يبين فيها خطورة الحشرة، وذلك عبر وسائل الإعلام الرسمية
وكذلك عبر عمل ملصقات ونشرات عن الحشرة تبين أهميتها الاقتصادية وأضرارها الجسيمة.

0: أنشطة زراعية. إخواني المربين مربي المواشي والأغنام في ربوع محافظة حضرموت واديا وساحلا، يلعب التثقيف البيطري دورا مهما في إيصال رسالته البيطرية عبر إقامة دورات تثقيفية لمربي المواشي بين الحين والآخر بإدارة وإشراف إدارة الصحة البيطرية والحجر البيطري بمكتب الزراعة والري بالمحافظة. وخلال الأسبوع الماضي نظمت إدارة البيطرة بالمكتب دورة بيطرية لعدد من المربين والمهتمين بالشأن البيطري، وخلال هذه الدورة التقينا بالدكتور أيمن الجريبي وأجرينا معه الحوار الآتي.
1: بالنسبة للمشروع إن شاء الله بدأ في تدريب مجموعة من المربين للتربية الحيوانية في مشروع الزراعي أو مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز القدرة على الصمود في اليمن. طبعا هذا المشروع يستهدف في مديريات أو مديرية المقلع لعدد 3 من المربيين لتدريبهم ويكونوا جاهزين في تربية ما هو لأغنامهم حتى

وصف اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أرسل من الأفاضل نقلنا إلى حضراتكم على اللواء مباشرة أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج الأمر.

0: أنشطة زراعية. إخواني المربين مربي المواشي والأغنام في ربوع محافظة حضرموت واديا وساحلا، يلعب التثقيف البيطري دورا مهما في إيصال رسالته البيطرية عبر إقامة دورات تثقيفية لمربي المواشي بين الحين والآخر بإدارة وإشراف إدارة الصحة البيطرية والحجر البيطري بمكتب الزراعة والري بالمحافظة. وخلال الأسبوع الماضي نظمت إدارة البيطرة بالمكتب دورة بيطرية لعدد من المربين والمهتمين بالشأن البيطري، وخلال هذه الدورة التقينا بالدكتور أيمن الجريبي وأجرينا معه الحوار الآتي.
1: بالنسبة للمشروع إن شاء الله بدأ في تدريب مجموعة من المربين للتربية الحيوانية في مشروع الزراعي أو مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز القدرة على الصمود في اليمن. طبعا هذا المشروع يستهدف في مديريات أو مديرية المقلع لعدد 3 من المربيين لتدريبهم ويكونوا جاهزين في تربية ما هو لأغنامهم حتى يعود النفع لهم في عملية إدرار الحليب بالنسبة للحيوانات، وأيضا في عملية التسمين بشكل تدريب أو بشكل صحيح بالنسبة للمدربين. يعني لله الحمد هم عندهم خبرة في عملية تربية المواشي.
2: طبعا هذول المربين مختارين بعناية وعندهم خبرات سابقة يعني في التربية الحيوانية. يعني أنتم تستهدفون الآن مديرية المقلع؟
1: نعم، لأن بالنسبة لهذا هم عبارة عن أشخاص عندهم حيوانات يستطيعوا تربية حيواناتهم، مجرد أن احنا نعطيهم جزء من الخبرة حتى ينفع يعود للنفع لهم في تربية هذه الحيوانات بشكل صحيح. يعني
2: طيب أهم المفاهيم والمعلومات اللي يتلقونها هؤلاء المدربين؟
1: نحن نعطيهم أسس أو بناء القاعدة علمية بيطرية حتى يكون لديهم خبرة فيما بعد. نعطيهم مثلا عن كيفية التعامل مع هذه الأمراض والتعرف عليها مثلا قبل ما تدخل هذه الأمراض إلى داخل الحليب، كيف يتفاهم أو كيف يدرك أو كيف يحاول يتخلص من هذا المشكلة التي عنده. أحيانا نحن عندنا أحيانا تحصل مثلا القطيع يصاب بالدودة الحلوزينية كمثال، يعني الدودة الحلوزينية انتشرت في فترة من الفترات. في هذه الفترة يعني يكون هذا المربي عنده قاعدة علمية أن لو
2: كيف يتخلص
1: منها أو كيف يتفاداها قبل ما تدخل عند الحضيرة أصلا. يعني عن طريق مثلا الحضائر اللي بجنبه اللي هو هذول المربيين الثانيين اللي ممكن أصابت انتقلت عندهم هذه الدودة الحلزونية، كيف هو يبدأ يعمل عملية دراسة بأن هذا الحشرة لا تدخل إلى داخل الزرب عنده حتى يتفادى هذا المشكلة. ممكن يعمل مثلا الحيوانات اللي يحصل لها أولادات كيف يعمل عملية تعقيم لها وتطهيرها بحيث أن ما مستحيل هذا الذبابة تجي وتوضع البيض عند منطقة الرحم اللي هو المكان الموضع المبلل لهذا الموضع. أيضا المواليد الصغيرة هذا اللي تكون عند السرة يكون هذا الموقع حساس بالنسبة للذباب بحيث أنه ما يجي هذا الذباب يحط البيض حقه، يعمل عملية تعقيمات وهكذا بحيث أنه يوقي حيواناته من المرض. أيضا لو في لا سمح الله التهابات رئوية أو أمراض فيروسية موجودة في منطقته، كيف هو يحاول أنه يوقي حيواناته من هذا الأمراض. يعني الغرض هذا ان احنا نعطيه معلومات مبدئيه كيف يحاول انه يتخلص من المشاكل الموجوده عندهم في القطيع.
2: يعني هناك تاخذ جانبين، اعطي جانب متعلق بالامراض لتصيب الحيوان وجانب متعلق بالتربية التسمين والتكاثر.
1: بالضبط. يعني الآن الدورة تمشي على على على جهتين. جهة اسمها الإنتاج الحيواني. وجهة اسمها عالم الأمراض. البيطرية طبعا. الجهة اللي اسمها الإنتاج الحيواني نعلمه كيف يكتر أو كيف يساعد في عملية تسمين هذا الحيوان كلحم. بحيث انه يروح به الى السوق يعطي سعر اعلى. برضه الحليب كيف يساعد في في زياده الحليب بالنسبه للمواشي
2: اضافه زياده مواليده
1: بالضبط بحيث انه هو يستفيد من حليبها. وبرضه البهم الصغير هذا يستفيد من حليب الام. يعني البيت يستفيد من الحليب والمولود حق الحيوان يستفيد من الحليب.
2: طيب ماذا بشان العلايق او العلاف؟ هل ممكن تعلمونا يعني بعض العلاف بعض العلايق اللي ممكن تدر عليه سواء كان ألبان أو تسمينها؟
1: نعم. المادة العلبية الموجودة اللي أشادوا بها أصحاب ثلاث الخير هي عبارة عن مادة علمية دسمة فيها موجود العلايق بأشكال أو بأربعة أنواع من أشكال العلاف.
2: أيوه. لأن تعرف أنا عند المربين ما بيعرف إلا القضب والقصب.
1: بالضبط. لا هناك يعني في اعلاف مركزه وفي اعلاف خضراء وفي اعلاف جافه. برضه تعطى باشكال ومنسوب متنوعه. نحن نعطيهم هذا التفاصيل وكيف يساعد هذا في انتعاش الحيوانات
2: حسب اعتقد نوع التربيه اذا كان تسمين او اذا كان تكاثر
1: بالضبط. بالضبط. هناك اعلاف خاصه هي اعلاف مركزه خاصه بانتاج الحليب. وفي اعلاف مركزه خاصه بانتاج اللحوم. هنا الفرق ما بينها. يعني نحن نعطيهم هذه الاشياء كقواعد اساسيه وهم ان شاء الله يمشوا عليها.
2: كيف لاحظتم مدى تقبل المتدربين؟
1: الحمد لله. يعني هناك في في تقبل كبير وبرضه يعني
2: في تفاعل في
1: تفاعل يعني والله الحمد. يعني الاشخاص اللي تم اختيارهم هم اصلا أصحاب تربية وفي نفس الوقت أشخاص متعلمين. يعني لهم القدرة على الاستيعاب وفي نفس الوقت من الممكن هم يعملوا كمدربين للناس للناس اللي حواليهم. يعني البيوت اللي حواليهم بيكونوا هم يعني يوصلوا لهم المعلومة. نحن الفكرة أن احنا نوصل معلومة لعدد وهم بيوصلوا معلومة لعدد آخر عن طريق التوعية.
2: طيب طبعا معروف انه تنتشرنا في حضرموت سواء كان التربية المنزلية او التربية اللي في الريف. اهم من النصائح والارشادات التي ممكن يعني تعطيها للمربين.
1: نعم. بالنسبة للتربية اللي داخل المدينة هناك فرق والتربية اللي داخل الارياف فرق. التربية اللي داخل المدينة دائما يحصل عليها او تحدث أن الحظيرة تكون في الغالب أحيانا مغلقة ما توصل الشمس داخل الحظيرة وبالتالي يحصل تلف.

0: بيحصل له يعني تنظيف يومي قد يكون هذا بيحصل مشاكل بيعود ان احنا في مشاكل الحيوان نفسه ما بتلحق انه يسمم بشكل طبيعي
1: بسيل الديدان
0: بيتعب الحيوان نفسه صح. ايضا في ادران الحليب قد الحليب لما تيجي تحلب الحيوان اللي تم حلبه قد يكون الشخص بغير قصد يحلب داخل الحظيرة نفسها بيحصل تلوث او رايحة الحليب بيمتص هذه الرايحة اللي داخل الزرب بسبب الروت وهكذا في الحليب بيكون له رايحة او طعم.
1: طيب دكتور ايمن الحريبي يعني تلاحظ ان في كثير من المدن سواء كان في المكلف الشحر في البوزير للأسف هناك توجد الاغنام والابقار وحقيقة حتى الجمال السائبي يعني وتتغدى تعرف على ضنق المامات ايش يعني النصيحة لهؤلاء؟
0: اي والله نحن بالنسبه لهذا في اشكاليه ومشكله كبيره يعني بالنسبه للان الجمال لازم تكون يعني صاحبها يحاول بقدر الامكان
1: فعلا هي عامله مشكله كبيره في المزارع
0: يا اما انها في الوديان وكانت وما في اي مشكله انها في الوديان بتاكل من خشاش الارض اما انها توصل الى الشارع وتسوي حوادث
1: نعم.
0: وهذا مشكله كبيره يعني
1: ايضا المزارعين يعني
0: والمزارعين ايضا يعانوا من هذه المشكله نحن نقول لأصحاب الحيوانات هذا الإبل أنهم يحاولوا بقدر الإمكان أن يا أما يوضع حيوانه بيم بيته أو تروح في الوديان ترعى بعيدة من المزارع أو بعيدة من

المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية، من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل عمر علي بامبو. الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com مع إذاعة المكلا. استمع واستمتع.

رؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة.